إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أفأمن الذين مكروا السيئات

0: له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم إخوان الكرام، أخوات الكريمات، المستمعون والمستمعات إلى الحلقة الرابعة من حلقات هذا البرنامج المبارك كيف نقوي الإيمان. كنا قد تحدثنا في حلقات ماضية عن مظاهر ضعف الإيمان، والتي عددنا بعضا منها كالوقوع في المعاصي وتدرج فيها، التكاسل عن أداء الطاعات، عدم التأثر بآيات الله جل وعلا، الشعور بقسوة القلب وعدم إتقان العبادات، وأيضا عدم التأثر بالموت وعدم استشعار المسؤولية تجاه هذا الدين، وعدم التأثر عند انتهاك محارم الله جل وعلا. كل هذه المظاهر وغيرها من كثرة الجدال والمراء المقسر القلب وانفصام عرى الأخوة الإسلامية أيضا، كل هذه المظاهر من مظاهر ضعف الإيمان. احتقار المعروف أيضا، كما ذكرت لكم في حلقات ماضية، أنا لم أحصر هذه المظاهر في هذه الحلقات، إنما ذكرت بعضا منها لنتعرف وإياكم سويا على هذه المظاهر، لنعلم من خلالها هل إيماننا فيه ضعف وهل يحتاج إلى تقوية أم لا. بلا شك أنني أول الواقعين في مثل هذه المظاهر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ونسأله جل وعلا أن يزيد إيماننا به جل وعلا. أتكلم وإياكم أو أتطرق في هذه الحلقة بإذن المولى جل وعلا إلى بعض من الأسباب التي أدت إلى هذا الضعف. لماذا قست القلوب؟ لماذا تكاسلنا عن الطاعات؟ لماذا لم نتقن العبادات؟ لماذا أصبحنا نقرأ القرآن ولا نتأثر به؟ لماذا أصبحنا لا نتأثر بالموت؟ لماذا كل هذه المظاهر أصبنا بها؟ إن أول سبب لهذه الأمور كلها هو الابتعاد عن الأجواء الإيمانية المباركة، والتي منها هذه المجالس وهذه الحلقات التي نستمع إليها. طول البعد وطول المسافة ما بيننا وبين الوعظ يؤدي إلى ضعف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم والشارع الحكيم شرع لنا الجمعة في كل أسبوع، من أهدافها أن يعود الناس إلى ربهم جل وعلا، أن يذكر هذا الخطيب الناس بالله رب العالمين. فطول البعد والابتعاد عن الأجواء الإيمانية والابتعاد عن مجالس الذكر مما يؤدي إلى ضعف الإيمان، رغم الأحاديث الحاثة والدالة لنا جميعا على الترغيب في هذه المجالس. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث الصحيح أنه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قد يقول لقائل هذا في المساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. يا سبحان الله. في صحيح الإمام مسلم في الحديث الطويل يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة يطوفون بالطرقات. أنا لن أذكر الحديث كله، إنما فقط سأذكر لكم الشاهد منه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة، سيارة يعني يطوفون بالطرقات كما أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما عملهم؟ قال يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه اسم الله تنادوا هلموا هنا بغيتكم هنا بغيتكم. قال فتأتي الملائكة لاستماع الذكر، فإذا جاءوا واجتمعوا وسمعوا الذكر وانتهى مجلس الذكر صعدت الملائكة إلى ربها جل وعلا ترفع التقارير إلى الله جل وعلا، فيقولون يا رب حضر فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان كل باسمه، فيسألهم الله جل وعلا وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، فيقولون يسألهم وهو أعلم جل وعلا فيقولون وجدناهم أو تركناهم وهم يذكرونك كثيرا ويسبحونك كثيرا ويذكرونك كثيرا. قال فيقول الله جل وعلا ماذا يريدون؟ قال فتقول الملائكة يريدون جنتك. قال فيقول الله وهل رأوها؟ قال فتقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوها. قال فيقول الله كيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة لازدادوا لك ذكرا وتسبيحا وتحميدا. فيقول النبي فيقول الله جل وعلا كما أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال فيقول الله اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قال فتقول الملائكة يا رب إن فيهم عبدك فلان لم يأتي لاستماع الذكر، إنما جاء لهدف آخر، مثلا جاء مع صديقه فاستمع، أحرج فجلس، ما قصة هذا؟ ما حاله؟ قال فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا الله، من فضائل مجلس الذكر في نهايته أن يقول الله جل وعلا لنا قوموا اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، قوموا مغفورا لكم. أسأل الله جل في عليائه ألا يقيمنا وإياكم من هذا المجلس المبارك، وألا يخرجنا وإياكم من كل مجلس نجلسه فيه ذكر لله جل وعلا إلا وقد بدل سيئاتنا حسنات. إذن الابتعاد عن الأجواء الإيمانية، الابتعاد عن مجالس الذكر سبب الرئيس من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان. طول الأمد والوقت هذا أيضا من الأسباب. يقول الله جل وعلا ألم يأن

0: وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن لنا إخواني المستمعين أخواتي المستمعات، أما آن لنا لقلوبنا أن تخشع لذكر الله؟ إلى متى نبقى على هذه القسوة؟ إلى متى نستمر في هذا الجفاف وفي هذه الجفوة والبعد عن الله عز وجل؟ أحد الناس ابتعد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة، فكان هذا مدعاة لضعف الإيمان في نفسه. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله أحد سلفنا الصالح، قال إخواننا أغلى عندنا من أهلينا، إخواننا عندنا أغلى من أهلينا، فأهلونا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. يا الله، إذن هذا الأخ هو أغلى عندي، لما؟ لأنه يذكرني بالله جل وعلا، بينما الأهل يذكروننا بالدنيا. عندما يبتعد الإنسان عن إخوانه فإنه يفقد الجو الإيماني الذي كان يتنعم في ظلاله، كان يستمد منه قوة قلبه. والمؤمن كما قيل قليل بنفسه كثير بإخوانه. الجو الذي يعيش فيه الأخ أو الأخت بين إخوانه أو أخواتها في الله جو مهم جدا. عندما يبتعد الإنسان عنه لفترة ويطول عليه الأمد يقسو قلبه. الابتعاد عن القدوة، مثلا إنسان يتعرض لنفحات تربوية من أخ له في الله هو أغلى أو أعلى منه علما وإيمانا فيتربى تحت يديه، فإذا ابتعد عن هذه عن هذا القدوة أصيب بقسوة في قلبه. إذن الابتعاد عن أهل التقوى وعن القدوات الصالحة والانشغال عنهم سواء لسفر أو لوظيفة أو لأي أمر كان من أسباب ضعف الإيمان بالله جل وعلا. نكتفي في هذه الحلقة بهذا السبب من أسباب هذا الضعف، لنواصل وإياكم في حلقة قادمة بإذن المولى جل وعلا مع سبب آخر من أسباب ضعف الإيمان بالله جل وعلا. إلى ذلكم الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

حالي نفحي تشبه رضاك والناس مصبح عليك نفحي تشبه رضاك خد عيونك لما تسحر

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
8: مبخوت السيفي.
3: إشراف عام علي الحواني.
9: صباح الخير والسعادة لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعتنا، وصباح يوم جديد يملأه الأمل والعمل. نطلع عليكم اليوم مستمعينا، أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. مستمعينا في كل صباح، وقبل أن تبدأ حركة الناس وقبل أن تمتلئ الطرقات بالأصوات والانشغالات، هناك لحظة هادئة تستحق أن نتوقف عندها، لحظة تذكرنا أن بداية اليوم ليست مجرد موعد على الساعة، بل فرصة جديدة منحنا الله إياها لنبدأ من جديد.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي بكم في صباح جديد. نحمد الله على نعمة الحياة وعلى فرصة أن نفتح أعيننا على يوم آخر ربما يحمل لنا خبرا جميلا أو بداية مختلفة أو دعوة مستجابة أو رزقا لم نكن نتوقع. الحياة تعلمنا أن كل يوم صفحة جديدة، وأن الأمس بكل ما حمله من نجاح أو تعب أصبح جزءا من الحكاية، أما اليوم فهو فصل جديد نكتبه بأفعالنا واختياراتنا. لذلك لا تحملوا معكم أثقال الأمس أكثر مما ينبغي، فالقلب الذي يثقل بالهموم يصعب عليه أن يرى جمال الأشياء.
9: نعم، قد لا نستطيع أن نغير كل ما حولنا، لكننا نستطيع أن نغير الطريقة التي نستقبل بها يومنا. عندما يبدأ الإنسان يومه بالأمل يصبح أكثر قدرة على تجاوز العقبات، أكثر هدوء أمام الضغوط، وأكثر يقينا بأن لكل تعب نهاية ولكل انتظار ثمرة في الوقت الذي يريده الله. ولعل أجمل ما في الصباح أنه يهمس لنا كل يوم، ما زالت الفرص موجودة، وما زالت الأحلام تستحق أن نسعى إليها، وما زال في العمر متسع لأن نصحح، نتعلم ونبدأ من جديد.
10: بالطبع مستمعينا الكرام، فلا تجعلوا هذا اليوم يمر كما مر غيره، اصنعوا فيه أثرا ولو بكلمة طيبة أو مساعدة صادقة أو ابتسامة تمنحها أو لمن حولكم، فالخير لا يقاس بحجمه وإنما بالأثر الذي يتركه في القلوب. نسأل الله أن يجعل هذا الصباح بداية خير، وأن يفتح لنا ولكم أبواب الرزق والتوفيق والسعادة، وأن يكتب لنا أياما مطمئنة وقلوبا راضية وخطوات مباركة.
9: صباحكم خير وصباحكم أمل، وأهلا وسهلا بكم في قهوتنا المغربية، لكن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنبدأ حلقة اليوم معاً.

0: جديد مستمعينا بعد هذه النسمة الصباحية مع صوت فيروز التي تأخذنا دائما إلى عالم الهدوء. نعود معكم إلى فقرتنا الصحية وسنتحدث فيها اليوم كيف نتعامل مع النسيان وفقدان الذاكرة ومتى نزور الطبيب. إذن ما هو النسيان؟ النسيان مستمعينا هو عملية فقدان أو تضاؤل المعلومات المخزنة في الذاكرة قصيرة أو طويلة المدى أو حدوث خلل في استرجاعها. قد يظهر النسيان بشكل مفاجئ كفجوات في الذاكرة أو تدريجيا كجزء من مسار العمر. ومع أن النسيان العابر جزء طبيعي من التجربة الإنسانية، إلى أن تكراره بشكل مفرط وغير معتاد يضعنا أمام علامات استفهام تستوجب الانتباه، خاصة إذا بدأ هذا النسيان يعيق أداء المهام اليومية البسيطة. إذن لماذا تخذلنا ذاكرتنا أحيانا؟ إليك محمد.
1: الأسباب الشائعة، ويؤكد خبراء جامعة هارفورد أن الذاكرة ليست مجرد مخزن بل هي وظيفة حيوية حساسة تتأثر بعدة عوامل. عجز النوم، إن قلة النوم أو جودته السيئة هي العدوى الأكبر أو الأول للذاكرة، فالدماغ يحتاج للنوم لترسيخ المعلومات وتنظيف نفسه من السموم الذهنية. كذلك الأدوية والضغوط الدوائية، فبعض المهدئات ومضادات الاكتئاب وأدوية ضغط الدم قد تسبب ضبابية ذهنية، لذا من الضروري مراجعة الطبيب حول أي أثر جانبي يمس وضوح التفكر أو التفكير.
0: كذلك من هذه الأسباب الشائعة الخلل الهرموني، حيث يؤثر خمول الغدة الدرقية بشكل مباشر على حدة الذاكرة والتركيز، وهو سبب غالبا ما يتم تجاهله. كذلك حالة العقل والنفس، القلق والتوتر مستمعينا المزمن يعملان كحاجز يمنع الدماغ من تسجيل ذكريات جديدة، بينما الاكتئاب يدخل العقل في حالة من الاكتفاء والانكفاء على الذات، مما يضعف القدرة على الاسترجاع.
1: إذن متى يكون النسيان ناقوس خطر؟ لا داعي للذعر من نسيان كلمة أو موعد، لكن هناك خطوطا حمراء تقتضي زيارة الطبيب فورا. أولا، تعطيل الحياة عندما يصبح النسيان عائقا أمام أنشطتك الأساسية، مثل نسيان كيفية الطبخ أو كيفية استخدام الهاتف أو تكرار الملح، الحاجة المستمرة لسؤال نفس الشخص عن نفس المعلومة في فترة وجيزة.

0: وفقدان التوجه، أضيها في شوارع مألوفة جدا أو في أماكن كنت تزورها بانتظام. السلوكيات غير المنطقية، العلامة الأخطر ليست في نسيان مكان المفاتيح بل في إيجادها في مكان لا ينتمي إليها، مثل وضع المفاتيح داخل الثلاجة أو الأحذية في خزانة الملابس. هذا السلوك يشير إلى خلل أعمق في المنطق والذاكرة.
1: نعم، إذن كيف تحمي ذاكرتك وتنشط عقلك؟ الذاكرة كالعضلة مستمعينا تقوى بالتدريب المستمر. إليك استراتيجيات عملية، أولها اعتماد الروتين الذكي. خصص مكانا ثابتا لكل شيء، المفاتيح، المحفظة، النظارة، لتقليل الضغط على الذاكرة العاملة في عقلك. كذلك الاستثمار في تعلم المهارات، تعلم لغة جديدة أو هواية يدوية أو حتى قراءة كتب في مجالات مختلفة، فهذا يحفز بناء روابط عصبية جديدة.
0: كذلك رحمة، القوة في التواصل فالتفاعل الإيجابي مع العائلة والأصدقاء والمشاركة في الأنشطة المجتمعية هو أقوى وسيلة لإبقاء الدماغ في حالة يقظة ونشطة. والعناية بالحواس، أي ضعف في السمع أو الرؤية يجب معالجته فورا، لأن فقدان هذه المدخلات الحسية يجعل الدماغ أقل تفاعلا مع العالم الخارجي.
1: إذن في عالم مليء بالمشتتات من الطبيعي أن يشرد الذهن، لكن تذكر عزيزي المستمع أن دماغك يحتاج إلى غذاء وراحة وهدوء. إن الحفاظ على الذاكرة لا يعني محاربة النسيان بل يعني تعزيز قدرة العقل على التركيز. إذا شعرت يوما أن ذاكرتك لم تعد تشبهك، فالبدء بالفحوصات الطبية البسيطة كاختبار وظائف الغدة الدرقية أو تقييم جودة النوم هو أول خطوة لاستعادة التوازن.
0: بالطبع مستمعنا الكرام، العناية بالذاكرة اليوم هو استثمار طويل الأمد لشيخوخة ذهنية حيوية وقوية. إذا مستمعنا الكرام، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام جديد وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية وحديثنا اليوم عن الذكاء العاطفي مفتاح فهم الذات وبناء علاقات ناجحة.
1: أعزائي المستمعين في فقرة التنمية الذاتية اليوم سنتحدث عن مهارة أصبحت من أهم المهارات التي يحتاجها الإنسان في حياته الشخصية والمهنية، إنه الذكاء العاطفي. عندما نتحدث عن النجاح غالبا ما يتبادر إلى أذهاننا مستوى الذكاء العقلي والشهادات والمهارات العلمية، لكن الدراسات النفسية الحديثة أكدت أن النجاح لا يعتمد فقط على المعرفة والقدرات العقلية، بل يحتاج الإنسان أيضا إلى القدرات على فهم مشاعره وإدارتها وفهم مشاعر الآخرين والتعامل معها بطريقة إيجابية.
0: بطبع رحمة، ويعرف الذكاء العاطفي بأنه القدرة على التعرف على المشاعر وفهمها وتنظيمها واستخدام هذا الوعي في تحسين طريقة التفكير واتخاذ القرارات وبناء العلاقات مع الآخرين. وقد ارتبط هذا المفهوم بشكل واسع بأبحاث عالم النفس الأمريكي دانيال جولمان، الذي أوضح أن الذكاء العاطفي يتكون من مجموعة من المهارات الأساسية أبرزها الوعي بالذات والتحكم في الانفعالات والدفاعية والتعاطف والمهارات الاجتماعية. تبدأ رحلة الذكاء العاطفي من داخل الإنسان نفسه من خلال معرفته بمشاعره، فالإنسان الذي يمتلك وعيا بذاته يستطيع أن يدرك بسبب غضبه أو توتره أو حزنه، ولا يجعل مشاعره تقوده إلى تصرفات قد يندم عليها لاحقا. فمعرفة المشاعر ليست ضعفا، بل هي خطوة مهمة نحو التحكم بها واستخدامها بشكل ممتاز.
1: إذن من أهم جوانب الذكاء العاطفي هي إدارة الانفعالات، فليس المقصود أن يخفي الإنسان مشاعره أو يتجاهلها، إنما أن يتعامل معها بحكمة. فالغضب مثلا شعور طبيعي يمر به الجميع، لكن الفرق يكون في طريقة التعبير عنه. فالشخص الواعي عاطفيا يحاول التوقف والتفكير قبل اتخاذ أي رد فعل، ويبحث عن الحل بدلا من زيادة المشكلة. ومن المهارات المهمة أيضا مستمعين التعاطف، هو القدرة على فهم مشاعر الآخرين والنظر إلى المواقف من وجهة نظرهم. فالإنسان المتعاطف لا يستمع فقط إلى الكلمات، بل يحاول فهم ما ورائها من مشاعر واحتياجات. هذا ما يساعده على بناء علاقة أقوى وأكثر احتراما.
0: بالطبع أصدقائنا المستمعين، كما يلعب الذكاء العاطفي دورا كبيرا في بيئة العمل والدراسة، فالشخص الذي يستطيع التواصل بشكل جيد واحترام زملائه والعمل ضمن الفريق واحد والتعامل مع الضغوط بهدوء تكون لديه فرصة أكبر للنجاح والتقدم. وتشير أبحاث في علم النفس التنظيمي إلى أن المهارات العاطفية والاجتماعية تعد من العوامل المهمة في تحسين الأداء وبناء العلاقات المهنية. كما يمكن لأي شخص أن يطور ذكائه العاطفي من خلال التدريب والممارسة، وذلك عبر عدة خطوات، منها إليك رحمة.
1: نعم، مراقبة المشاعر وفهم أسبابها بدلا من تجاهلها، كذلك التفكير قبل الرد خاصة في المواقف التي تحمل توترا أو خلافا. ومن المهم الاستماع للآخرين باهتمام واحترام وتقبل النقد والاستفادة منه بدل اعتباره هجوما شخصيا. وأخيرا تطوير مهارة التواصل والتعبير الواضح عن الأفكار والمشاعر.
0: نعم أعزائنا المستمعين، إن الإنسان لا يقاس فقط بما يعرفه من معلومات، بل أيضا بطريقة تعامله مع نفسه ومع الآخرين. فقد يمتلك شخصا قدرات علمية كبيرة، لكنه يحتاج إلى الذكاء العاطفي حتى يحول هذه القدرات إلى نجاح حقيقي في حياته. وفي الختام، يبقى الذكاء العاطفي أحد مفاتيح التوازن والنجاح، لأنه يساعدنا على فهم أنفسنا وإدارة مشاعرنا وبناء علاقات أكثر نضجا وإنسانية. فكلما عرف الإنسان نفسه أكثر استطاع أن يفهم الآخرين بشكل أفضل، وكلما أتقن التعامل مع مشاعره أصبح أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة.
1: نعم، إذن مستمعينا في هذه الفقرة كان ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأشقاء في دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية. اطلع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح من المدير التنفيذي لمنظمة إكسبيت الدولية اليابانية يوساكي ناغاي على خطط التدخلات المستقبلية للمنظمة في المحافظة ضمن برنامج تمكين المجتمعات المحلية من أجل تعزيز بناء السلام الشامل وإعادة الإعمار في اليمن. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مع فريق منظمة بلاك بايرن البريطانية الذي يزور المحافظة حاليا برئاسة خالد فريد التدخلات الإنسانية التي تنفذها المنظمة في قطاعي الغذاء والمياه وإمكانية توسيعها. دشنت اللجنة الفرعية للمراكز والمخيمات الصيفية بمحافظة مأرب البرنامج التوعوي والإرشادي الذي ينفذ بالشراكة مع مكتب الأوقاف والإرشاد. وخلال التدشين شدد رئيس اللجنة الفرعية دكتور علي الرمال على أهمية هذه البرامج التوعوية للنشء والشباب المشاركين في المراكز والمخيمات الصيفية. دشن مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب توزيع أجهزة وأدوات مساعدة لطلاب ذوي الإعاقة المتأثرين بالأزمات في 50 مدرسة حكومية بمديريات المدينة والوادي وحريب بقيمة 37,000 دولار أمريكي مقدمة من صندوق التعليم لا ينتظر عبر مؤسسة دين شباب ضمن مشروع تدخلات الاستجابة الطارئة للنزوح والأزمات الناجمة عن تغير المناخ في اليمن. دشن وزير الصحة العامة وسكان الدكتور قاسم بحيبح في العاصمة المؤقتة عدن التشغيل الرسمي للمستشفى المركزي لعلاج الأورام الذي تبلغ سعته الاستيعابية 170 سريرا. ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي آليات إعداد خارطة طريق وطنية للحلول الدائمة وسبل تطوير التدخلات الموجهة للنازحين. ختاما ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية المهارات عصام قاسم آليات تطوير أداء الصندوق وتعزيز دوره في دعم برامج التأهيل والتدريب الموجهة للشباب. ختام الموجز، دمتم بخير.
1: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق

0: ما زلنا مستمرون معكم مستمعينا الأعزاء وصولاً إلى فقرتنا الاجتماعية، وسنتحدث في هذه الفقرة اليوم عن الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية.
1: مستمعينا الكرام، أهلاً ومرحباً بكم في فقرتنا الاجتماعية التي نناقش من خلالها أحد الموضوعات التي أصبحت حاضرة بقوة في حياتنا اليومية، موضوع يمس كل بيت تقريباً، إنه الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية. في السنوات الأخيرة شهد العالم تطورا رقميا متسارعا، جعل الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا من حياتنا. فقد أصبحت هذه الوسائل نافذة نطل من خلالها على العالم، نتابع الأخبار ونتعلم ونتواصل مع الآخرين وننجز الكثير من أعمالنا بسهولة وسرعة. لكن وكما أن لكل تطور إيجابياته، فإن الاستخدام غير المتوازن للتكنولوجيا قد يؤدي إلى آثار سلبية تؤثر على الفرد والمجتمع.
0: نعم، لذلك يقصد بالإدمان الرقمي أو الاستخدام المفرط للأجهزة والمنصات الرقمية بطريقة تجعل الشخص يجد صعوبة في التحكم بالوقت الذي يقضيه أمام الشاشات، حتى عندما يبدأ في هذا الاستخدام بالتأثير على حياته اليومية أو دراسته أو عمله أو علاقاته الاجتماعية. فقد أصبحنا مستمعينا نرى في كثير من الأماكن أشخاص يجلسون مع أسرهم أصدقائهم، لكن اهتمامهم الأكبر يكون موجها إلى شاشات هواتفهم، وكأنهم حاضرون بأجسادهم فقط بينما عقولهم منشغلة بعالم آخر. مع مرور الوقت قد يؤدي هذا السلوك إلى ضعف الحوار داخل الأسرة وتراجع التواصل المباشر، وكذلك فقدان بعض العلاقات لدفئها الإنساني.
1: صحيح رحمة، إن وسائل التواصل الاجتماعي صممت في الأساس لتقريب الناس من بعضهم البعض، لكنها قد تتحول أحيانا إلى سبب في زيادة العزلة عندما يعتمد الإنسان عليها كبديل كامل عن العلاقات الواقعية. فعدد المتابعين والأصدقاء على المنصات الرقمية لا يعني دائما وجود علاقات حقيقية عميقة، لأن الإنسان يحتاج إلى التواصل الإنساني المباشر، إلى جلسة عائلية، إلى حديث صادق، وإلى مشاركة المشاعر والتجارب مع الآخرين.
0: نعم، تشير العديد من الدراسات النفسية والاجتماعية إلى وجود علاقة بين الاستخدام المفرط للتقنيات الرقمية وبين بعض المشكلات مثل الشعور بالوحدة واضطراب النوم وضعف التركيز، خاصة عندما يصبح استخدام الأجهزة عادة مستمرة تسيطر على وقت الإنسان وتجعله يبتعد عن الأنشطة الواقعية. مستمعينا، من المهم أن ندرك أن المشكلة ليست في التكنولوجيا نفسها، فالتقنية أصبحت جزء لا يمكن الاستغناء عنه في عصرنا، وهي تقدم فرصا عظيمة في التعليم والعمل والتواصل، لكن التحدي الحقيقي يكمن في طريقة تعاملنا معها. فالاستخدام الواعي يجعل التكنولوجيا وسيلة للتطور، بينما الاستخدام المفرط قد يحولها إلى مصدر للعزلة والابتعاد عن المحيط الاجتماعي.
1: صحيح مستمعينا الكرام، وللحفاظ على علاقة صحية مع العالم الرقمي يمكننا اتباع عدد من الخطوات البسيطة، منها تنظيم الوقت الذي نقضيه أمام الشاشات، وتخصيص أوقات للحوار مع الأسرة، والاهتمام بالأنشطة الاجتماعية والرياضية، والحرص على ممارسة الهوايات التي تمنح الإنسان توازنا نفسيا واجتماعيا، كما أن الأسرة والمدرسة والمجتمع جميعهم شركاء في تعزيز الوعي وبالاستخدام الصحيح للتكنولوجيا من خلال توجيه الأبناء إلى الاستفادة من الجانب الإيجابي للعالم الرقمي وتعليمهم أهمية العلاقات الإنسانية والتواصل الحقيقي.
0: نعم عزيزي المستمع، الإنسان لم يخلق ليعيش خلف الشاشات فقط، بل خلق ليبني العلاقات ويتبادل المشاعر، يشارك الآخرين أفراحهم تحدياتهم. فالتكنولوجيا مهما بلغت من تطور لا تستطيع أن تحل أو تحل مكان الابتسامة الصادقة أو الحوار العائلي أو اللقاء الذي يجمع القلوب. دعونا نجعل مستمعين التكنولوجيا في خدمتنا، لا لأن نكون أسرة أو أسرى لها، لنستخدم هواتفنا وأجهزتنا بوعي، لنمنح وقتا كافيا لمن حولنا. فالحياة الحقيقية ليست فقط فيما نراه عبر الشاشات، بل فيما نعيشه مع من نحب.
1: إذا مستمعنا الكرام، دمتم أقرب من بعض، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: ويا مرحبا من جديد مستمعين الأعزاء إلى فقرة المنوعات. وفي حديثنا اليوم في فقرة المنوعات مصاحف ممزقة وشوادر بلاستيكية، كيف يتعلم أطفال غزة القرآن وسط الحرب؟ يواصل مركز النور القرآني لتحفيظ القرآن والسنة في شمال قطاع غزة تقديم برامجه التعليمية والدعوية رغم الظروف التي خلفتها الحرب، في وقت يؤكد فيه القائمون عليه أن استمرار العمل بات مرهونا بتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية من مصاحف ومراوح ومياه ومستلزمات للطالبات.
1: بالطبع، ويقدم المركز برامج متنوعة تشمل تحفيظ القرآن الكريم ودروس الوعظ والبرامج العلمية والمخيمات الصيفية، إلى جانب حلقات تلقين لكبار السن وتعليم القاعدة النورانية للأطفال والكبار، وبرنامج براعم قرآنية الذي يجمع بين تعليم الآداب والسلوك والفقه والسنة للفتيات في مختلف المراحل الدراسية من الابتدائية وحتى الجامعية. وتقول المشرفات على المركز للجزيرة أن الحرب فرضت واقعا جديدا استدعى التركيز على غرس القيم وتعزيز الارتباط بالقرآن لدى الطالبات في مختلف الأعمار، مشيرات إلى تنظيم دورات في أحكام التلاوة للنساء والأطفال واستقبال الطلاب الذكور بين 6 و9 من العمر، فيما يستقبل المركز الطالبات من سن 5 وحتى 90 عاما.
0: نعم، توضح إدارة المركز أن الطالبات يبدأن يومهن منذ 8 صباحا، حيث ينتقلن من منازلهن أو خيام النزوح أو مدارس الإيواء إلى المسجد للمشاركة في برامج يومي أو برنامج يومي يمتد حتى 2 ظهرا، يضم حلقات للأحكام وبرنامج زاد وحلقة التحفيظ، مؤكدة أن هذه الساعات الطويلة تتطلب توفير وجبات خفيفة أو وسائل تحفيزية تساعد الطالبات على مواصلة الحفظ. وبسبب النقص مستمعي الحد في المصاحف، لجأ المركز إلى الاعتماد على التلقين الشفهي، إذ تقوم المعلمات بتحفيظ الطالبات مما يحفظنه في صدورهن بدءا من جزء عام ثم بقية الأجزاء في محاولة لمواصلة التعليم رغم شح الإمكانيات.
1: بالطبع، وتؤكد المشرفات أعزائي المستمعين أن معظم المصاحف المتوافرة داخل المسجد ممزقة أو مهترئة، وأن بعضها جرى انتشاره من بين أنقاض المباني المدمر لاستخدامه في تعليم الطالبات، مشددات على أن هدفهن الحفاظ على الهوية الدينية وغرس القرآن في نفوس جيل جديد رغم ظروف الحرب. كما يناشد القائمون على المركز الجهات الداعمة توفير مراوح للتخفيف من حرارة الجو داخل المسجد المشيد أو المشيد من الشوادر البلاستيكية، إضافة إلى مياه الشرب والمصاحف والحجاب الشرعي والملابس المناسبة للطالبات حتى يتمكن من حضور حلقات التحفيظ في ظروف أفضل.
0: تقول إحدى المعلمات إن المركز أنشئ بأبسط الإمكانيات وأن المسجد لا يزال عبارة عن شوادر تفتقر إلى أبسط التجهيزات، مبينة أن الطالبات تتراوح أعمارهن بين 5 سنوات وتتسع 10 سنة، إلى جانب مشاركة نساء كبيرات في السن، فيما يحتاج المكان أيضا إلى مصليات وأزياء صلاة للأطفال. تضيف أن الأطفال وعائلتهم يواجهون الخوف المستمر جراء القصف للوصول إلى المسجد إلى
1: نعم وتضيف أن الأطفال وعائلاتهم يواجهون الخوف المستمر جراء القصف للوصول إلى المسجد، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار حلقات التحفيظ، مشيرة إلى أن المحافظات يواصلن دعم الطالبات بما يتوافر لديهن من إمكانيات محدودة رغم الضغوط النفسية والمعيشية التي توفر في الجميع. وتوضح أن القصف اليومي وتحليق الطائرات يجعلان الحياة أكثر صعوبة، لكن المركز يواصل نشاطه انطلاقا من الإيمان بأهمية تعليم القرآن، معربة عن أملها في أن يلقى هذا الجهد دعما أوسع يضمن استمراره.
0: نعم، من جانبها تقول إحدى الطالبات إن أكثر ما يسعدها هو الذهاب إلى المسجد لحفظ القرآن والأحاديث النبوية وتعلم أحكام التلاوة.
1: إذا مستمعي الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة جديدة وأخبار التكنولوجيا. مدرسة صينية تمنح الروبوتات اختبارات وشهادات للعمل. في خطوة تعكس التطور المتسارع في عالم الذكاء الاصطناعي، انتقلت الصين من مرحلة البرمجة التقليدية للآلات إلى مرحلة تأهيلها ككائنات قادرات على التعلم والتكيف، حيث أصبحت الروبوتات اليوم طلابا في مدارس متخصصة تستعد لدمجها في سوق العمل الحقيقي.
1: نعم، بدأت الصين تجربة غير مسبوقة تتمثل في إنشاء بيئة تعليمية مخصصة للروبوتات البشرية، حيث لم تعد الروبوتات مجرد أجهزة تبرمج لتنفيذ أوامر محددة، بل أصبحت تخضع لبرامج تدريب واختبارات تقييم تشبه إلى حد كبير مراحل تأهيل البشر قبل دخول سوق العمل. تأتي هذه الخطوة مستمعين ضمن مساعي الصين لتسريع تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر، تحويلها من نماذج تجريبية إلى آلات قادرة على العمل في المصانع ومراكز الخدمات والقطاعات التي تحتاج إلى مهارات حركية وتفاعلية متقدمة.
0: وبحسب تقارير إعلامية صينية، بدأت مدينة تانغشتشو في مقاطعة شينغ تجربة إنشاء مدرسة متخصصة لتدريب الروبوتات، تستقبل فيها الروبوتات كطلاب يخضعون لعمليات تقييم وتدريب بهدف تحسين أدائها. وأوضحت التقارير أن هذه المنشأة لا تعمل كمدرسة تقليدية، بل كمركز تدريب واختبار للروبوتات، حيث يتم إدخال الآلات في سيناريوهات تحاكي بيئات العمل الحقيقية بهدف جمع البيانات وتحسين قدراتها على أداء المهام. لطالما اعتمدت الروبوتات التقليدية على تعليمات محددة مسبقا، إذ تقوم بتنفيذ سلسلة أوامر ثابتة دون قدرة كبيرة على التكيف مع التغيرات. لكن الجيل الجديد من الروبوتات البشرية يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي التي تسمح لها بتحليل البيئة المحيطة واتخاذ قرارات أكثر مرونة. وتشير جامعة تشينغ الصينية إلى أهمية تطوير ما يعرف بالذكاء المتجسد، وهو دمج قدرات الذكاء الاصطناعي مع جسم الروبوتي قادرا على الحركة والتفاعل مع العالم الحقيقي.
1: نعم، ومن أبرز

0: الشهادات أو الروبوتات أصبحت موظفين بالمعنى التقليدي، لكنها تمثل نظاما لتصنيف قدراتها والتأكد من قدرتها على العمل بكفاءة قبل نشرها في المؤسسات والشركات. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية صينية واسعة
1: إذن مستمعينا الكرام، إن هذه التجربة الصينية تضعنا أمام منعطف تقني جديد، حيث لم يعد السؤال مختصرا على ما يمكن الآن القيام به، بل كيف يمكننا تأهيلها لتكون شريكا فعالا ومسؤولا في بيئة العمل البشرية، وهو تحد سيشكل ملامح المستقبل القريب للقطاعات الصناعية والخدمية حول العالم. إذن هذا كل ما لدينا في جديد وأخبار التكنولوجيا.

أعزائي المستمعين، في فقرتنا الأخيرة حدث، حيث حدث في مثل هذا اليوم من العام 1837 انتقلت الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة إلى قصر بيكنغهام لتصبح أول ملكة تسكن في هذا القصر.

وفي عام 1930 انطلقت أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الأوروغواي لتبدأ مسيرة واحدة من أكبر البطولات الرياضية في العالم. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1854 اغتيل والي مصر عباس حلمي الأول في قصر بمدينة بنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 1992 تولي إسحاق رابين رئاسة وزارة إسرائيل للمرة الثانية. إذا مستمعينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من قهوتنا المغربية. كنا معكم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. انتظرونا في حلقة قادمة في أمان الله.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-23 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
6: إذاعة مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
7: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب.
8: ماما، إيش هذه البطاقة؟
9: يا حبيبتي، هذه اسمها بطاقة صراف آلي.
8: إيش نعمل فيها؟
9: نشتري ونسحب فلوس وخدمات ثانية.
8: من وين نجيبها؟
9: من كاك بنك.
8: يعني سهلة؟
9: الآن أصبحت سهلة، بس في قصة طويلة لين ما أصبحت سهلة.
8: طيب ماما احكيلي.
9: منذ القدم وبلادنا رائدة في الكثير من العلوم، منذ بلقيس ونحن نؤمن بأن التفاصيل هي التي ستبقى، فعندما نؤسس فإننا نملك الريادة لصنع التميز. استمر استمرت اليمن تنمو وتزدهر، وفي العام 1982 كانت البداية الحقيقية بالاتحاد. الكل يعلم معاناة استلام بطائق الصراف الآلي التي قد تستمر لأسابيع وقد تمتد لشهور، ولكن مع كاك بنك الكل يستطيع استلام بطاقته في خلال ساعات فقط من زيارته لأحد فروع كاك بنك الرئيسية. كاك بنك، شاركنا الريادة.
10: أهلا بكم في برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي. في حلقة اليوم سنتناول موضوعا مهما يشغل بال العديد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الطموحين، ألا وهو كيف تنقل مشروعك من فرع واحد إلى عدة فروع. أرحب بضيفي الأستاذ سلمان أحمد قشنون، مسؤول العلاقات العامة ومدير إدارة المبيعات في وكالة الخضراء للسفريات. مرحبا بكم أستاذ.
11: أهلا وسهلا بالأستاذ.
10: قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا الكريم، نستأذنك ضيف الكريم ومستمعينا في هذا الفاصل القصير، ومن ثم نعود. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. كما كنا نتحدث قبل هذا الفاصل عن موضوعنا كيف ننقل مشروعك من فكرة فرع إلى عدة فروع، نبدأ حديثنا هنا مع ضيف الكريم الذي أجدد به الترحيب. مرحبا بكم أستاذ.
11: أهلا وسهلا بالأستاذ.
10: أستاذ الكريم، إذا أتينا للتحدث من منطلق موضوعنا لهذا اليوم، فكيف بدأت فكرة مشروعكم أو ما هو مشروعكم في وكالة الخضراء للسفريات؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية حياكم الله جميعا، وأتشرف أن أتواجد هنا مع الكادر المختص في هذه الإذاعة، جزاكم الله خير. بداية فكرة المشروع أولا تتكون من شيئين اثنين، وجود مشكلة بنتناقش عليها إن شاء الله، ثانيا وجود الشغف في هذا المجال. الشغف في مجال السفريات والسياحة هذه كانت أحد الأسباب في فكرة المشروع. ثانيا وجود مشكلة داخل المجتمع وفي ثغرة فراغ وضروري إن احنا نملأها ونتواجد فيها. عدم وجود مكاتب وشركات سفريات وسياحة التي تقدم الخدمة الصحيحة للمجتمع، أو أنها ناقصة في أداء الخدمة للأفراد والمجتمع. نريد أن نملأ هذا الفراغ ويعني ونتطور في هذا المشروع.
10: ممتاز. إذن أول سبب من أسباب أي مشروع كما تحدثتم ونشد على الشباب في أن يركزوا عليه اللي هو وجود مشكلة وحلها. إذا أتينا للتحدث فكرة المشروع هي وكالة السفريات، فلدينا عدة مكاتب سفريات، ما هي الميزة أو سر اختياركم لهذه الفكرة وهذا النوع من المشاريع رغم توفيرها في الوقت الحالي؟
11: ليست المشكلة في توفر أكثر المكاتب أو أكثر الشركات داخل السوق، المهم أن تتميز في هذه المكاتب وأن تقدم الشيء الذي يغيرك عن المكاتب والشركات الأخرى. مثلا جودة الخدمة، مثلا إيجاد فريق مختص في المجال هذا لضمان التعامل مع العملاء بشكل صحيح، وأيضا كسب العميل بالشيء الأساسي الأول اللي يجعله يزورني مرة ثانية وثالثة من الملاحظة الأولى اللي جبناها، اللي هي جودة الخدمة والأداء بالشكل الصحيح. هذا هو الشيء.
10: ممكن تلخصوا لنا هذه الأسباب بشكل مفصل أكثر؟ معنى الآن هل دقة المواعيد؟ أنا كعميل أأتي إليكم في مكتبة السفرية الخضراء، ما هي الميزات التي أحصل عليها في دونا عن المكاتب؟ الوقت، الميزات لو تعددوها لنا بالتفصيل.
11: أولاً
10: كيف أصنع هذه الميزات؟
11: أولاً دقة المواعيد، أولاً دقة المواعيد مع العميل، ثانياً وجود الصراحة والثقة بينك أنت والعميل كشركة، طرح عليه بالشيء الواضح إنه إذا عملت شيء بيحصل هذا الشيء، إذا حجزت بيحصل هذا الشيء، بتأخر بديله التفاصيل بما يواكب المجتمع اللي فينا. فلما الإنسان يصارح العميل ولا يتفق معه بشكل واضح،
10: يضعه في الصورة
11: يضعه في الصورة الواقعية داخل المجتمع. لأن احنا في مجتمع بالذات مع الحروب والأشياء هذه نواجه مشاكل، فأفضل شيء إنك تكون صريح مع العميل عشان العميل هذا يستمر معك. وجودة الخدمة، ثانيا التسويق والتسويق الرقمي ويعني والتسويق في مواقع التواصل الاجتماعي شيء كبير جدا. لأنه لو قلنا كان في زمان يطرح لك المشروع بما يغطي المنطقة اللي أنت فيها فقط، مثلا مأرب، خلص في مأرب فقط. لكن مع التواصل الاجتماعي خلاص الناس يحجز عندك عن طريق الفيسبوك، عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق الواتس، فأصبح الفكرة متوسعة أكثر.
10: إذا أتينا من هذا المنطلق للتحدث عن جانب التسويق، ما هي أبرز جهات التسويق الذي اعتمدتها؟ ما هي الطرق في التسويق الذي اعتمدتها؟ وكيف كان عائد هذا التسويق على مشروعكم حتى نوعي المستمعين لأهمية التسويق في المشاريع؟
11: التسويق في المشاريع بالبداية يحتاج إلى تخطيط قوي. ليس كل تسويق بالشكل المطلوب اللي احنا نشوفه، يعني اني اسوق خلاص انشر على الواتس، او ضروري تكون هناك خطة مفصلة سنوية مكتوبة ويقام عليها فريق وكادر مختص في هذا المجال، في مجال التسويق، عشان يوصل الى الهدف. ان تضع هدف في خطة التسويق، والهدف هذا يعني كل أسبوع كم نحقق، كل شهر كم نحقق، ويكون حتى هنالك يعني الجرد السنوي تقييمات. تشوف التقييمات كامل هذه تكون موجودة. هذا كله في دراسة جدوى التسويق. فالتسويق شيء كبير جدا، وضروري الإنسان يدرسه تخطيطا كامل ويضع له نقاط ويكتبها بداية عشان يصل إلى الهدف المطلوب تحقيقه.
10: ممتاز. إذا أتينا للتحدث عن رحلة مكتبكم ومشروعكم، متى بدأ؟ كم استغرقتم سنوات حتى يكبر المشروع وإلى آخره؟
11: المشروع بدأ من عام 2009، ليست في هذه المحافظة بل في محافظة إب. واجهنا صعوبات كثيرة، ومع الظروف التي مرت بها البلاد من صعوبات وحرب والأشياء اللي هي معروفة كامل، انتقلنا في عام 2017 إلى محافظة مأرب، وتشكل هنالك فريق وكادر قوي. ليس الفريق ضروري يكون مختص بما قد أنه يكون عنده قابلية التدريب لأداء يعني للوصول إلى الهدف. أيوة، يكون عنده قابلية للتدريب، لأنه دائما الفريق ضروري أنه يدرب وأنه أنه يعطى المعلومات والدورات الكاملة، ويكون عنده تقبل في هذا المجال. أنك تأسس فريق وليس تجيب فريق، عشان يكون كجزء من العائلة في هذا المشروع. وانتقلنا هنا في عام 2017، ووفرنا ميزات كبيرة ونافسنا في السوق حتى تطورنا.
10: يعني نتحدث عن 9 سنوات في محافظة مأرب غير السنوات التي كانت في.
11: نعم، من 2017، 8 سنوات.
10: ممتاز. إذا أتينا للتحدث عن ما هي تلك الصعوبات التي واجهتموها مثلا في محافظة إب، وكانت لكم درس وشيء أكسبكم خبرة تعلمتم منها حينما فتحتم فرعكم هنا في مأرب؟
11: لأي مشروع، الفكرة أي مشروع، السفريات وغيرها من المشاريع، بداية ضروري ما الإنسان يواجه صعوبات ويواجه تحديات، وبالمصطلح العامي يواجه مطبات في أي مشروع بيفتحه. التحديات كانت بداية تواجهها في التمويل، ثانيا عندما نضع دراسة جدوى للسوق، غير لما تمارسه في الميدان. لما تدرسه تواجه مشاكل أكبر في الميدان وتكون في نظرة أخرى تماما. فكانت أول يعني بداية التمويل، إيجاد التراخيص بشكل صعب جدا، خسارة في بعض الأحيان كان عملاء بسبب عدم إيجاد الفريق المتقبل المختص. المختص. فهذه سببت لنا مشاكل في البداية، لكن سجلنا المشاكل كامل، عملنا على حل هذه المشاكل، لأنه لا يوجد أي مشروع إلا وفيه مشاكل. لكن اللي يكون متميز ضروري أنه يوجد حل هذه المشاكل، ويوجد الكادر المختص اللي يكون كفريق وكعائلة في نجاح الشركة وفي نجاح المشروع هذا.
10: ممتاز. إذا أتينا للتحدث عن فكرة توسعكم، بدأتم في محافظة إب ثم إلى محافظة مأرب، هل كان لديكم توسع أكثر عن من محافظة مأرب، يعني فرع آخر؟
11: الآن موجود معنا فرع في القاهرة، معنا موجود فرع في محافظة صنعاء.
10: ما شاء الله.
11: حتى لو اختلفت المسميات عشان التمييز التجاري. يعني التوسع هي كانت الفكرة من قبل، من عادنا، من لما كنا في محافظة إب
10: كانت الرؤية واضحة.
11: الرؤية أي، وأنا أنصح هذا، أكلم المبتدئين الفاتحين في مشاريع جديدة، أو اللي هو بنفسه يعني بيفتح مشروع جديد وغير ذلك، لا يجعل نظرة للمشروع أو الهدف من المشروع شيء محدد وصغير جدا. لا، وسع نظرتك، حط رؤيتك، رسالتك في مشروعك هذا، حتى تصل إلى شيء أبعد فأبعد فأبعد. فكانت النظرة التوسع من لما كنا في إب في 2009، فكرة التوسع هذه كانت موجودة، ونحن بننتقل وبداية بيكون في إبو بنحاول نتوسع في جميع المحافظات وفي الخارج، وعشان نقدم خدمة أكثر ونكسب عملاء أكثر.
10: ممتاز. إذا أتينا على فكرة التوسع محليا ودوليا كما تحدثتم في القاهرة، أكيد هناك صعوبات ومعوقات، إيش أبرز هذه الصعوبات في تكوين علاقات خارجية يعني بما أنكم سفاريات وكذا؟
11: بالذات لما تكلمتي على الخارجية، عدم وجودك في المجتمع اللي أنت عايش فيه متكيف عليه، صعوبة في المجتمع الآخر،
10: نوع العملاء
11: التسويق يكون آخر، كأنه مشروع جديد يعني في القاهرة كأنه فاتح مشروع جديد، فالتصريحات أخرى، تعاملك مع العملاء في شكل آخر، عدم فهم المجتمع، فهذه كانت من ضمن التحديات والصعوبات واللي يواجهها يمكن أي مستثمر يخرج إلى الخارج.
10: إذا لا تجدون أنها مخاطرة فتح أكثر من فرع سواء في بيئة جديدة، في هل كان لديكم تخوف وكيف يعني صنعتم الخطوات علشان ما تكونوا ضحية لانهيار المشروع أو غيره؟
11: لا يوجد أي مشروع ناجح لا تكون فيه مخاطرة. لا يوجد، لا نقول فشل، الفشل نهاية، نقول مخاطرة، الفشل أن تتوقف، لكن المخاطرة أنك تمشي من السلم فتصعد لا نصف السلم فتنزل، هذه المخاطرة أنك تعود بالسهم لكن الانطلاقة ما زالت مستمرة. فلا يوجد أي مشروع أو ناجح إلا وتكون فيه مخاطر وفيه صعوبات وفيه مطبات وفيه عراقيل، لكن مع ذلك نواجهها ونتعب، الهمة موجودة، العزيمة موجودة، الخطط موجودة، حل المشكلات موجودة، فنتوكل على الله.
10: ما هي أبرز الخطوات والخطط؟ تحدثتم كثيرا أنه لديكم خطط في جانب التسويق، في جانب التغلب على المخاطر، لو كيف نقدر نصنع هذه الخطط؟ كيف نقدر؟
11: أصبحت صناعة الخطط الآن مع توفر الذكاء الاصطناعي، مع توفر مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب، مع طرح كثير من البرامج البودكاست التي تنشر على قنوات اليوتيوب وغيرها، كثيرة جدا في هذه المجالات، يجب أن نستمع كثيرا ونشوف كثيرا ونأخذ تجارب من الذين أخذوا من قبلنا، لأن القاعدة تقول لا تبدأ من الصفر بل ابدأ من حيث ينتهي الآخرون. الإنسان يبدأ من حيث ينتهي الآخرون، مش ضروري أعيش الأخطاء التي عاشها المستثمر اللي قبلي، بل أنا أقشه وأجلس أنا وهو أشوف إيش مر من أخطاء يمكن أنا أستفيد وأتعلم منها، وهذا شيء كبير وأداء، يمكنك نختصر عشرات السنين في تجربة مستثمر أو في تجربة مشروع من هذه المشاريع.
10: صحيح، ممتاز. إذا أتينا للتحدث عن الفروع هذه، أكيد أن كانت لديكم علاقات، شبكة علاقات قوية التي استطعتم من خلالها أن تتكونوا فروع داخلية أو فروع خارجية، فإيش أبرز الأسباب؟ هل العلاقات كانت هي السبب في التوسع أو ما هي أبرز الأسباب؟
11: العلاقات هي الركن الأساسي في وجود أي مشروع، وجود العلاقات، أيضا عدم فتح أي مشروع هكذا تلقائيا، لا، في سفرات خاصة إلى مثلا إلى القاهرة، إلى دولة مصر، يعني دراسة قبل فتح المشروع، دراسة المشروع هناك، وزيارة المختص بالعلاقة العامة، زيارة المكان والجوانب الحكومية والتراخيص والأشياء هذه، علشان نوصل نفتح المشروع وإحنا دارين بالأشياء اللي بنواجهها في المكان الآخر.
10: إذا أبرز كمان نرجع لليمن مثلا محليا، الفرع اللي في أب والفرع اللي في مأرب، أنتوا الآن فكرتوا بفتح فرع آخر. أنا لما جاء أفكر كصاحب مشروع أن أفتح فرعين، لما أتيتم إلى في مأرب هي تقريبا نقدر نقول نفس البيئة أو كان هناك فروقات؟ ما هي أبرز الفروقات في البيئة المحلية؟ هل أصلا في فروقات في البيئة المحلية؟
11: المحافظة إب يعني قبل الحرب أكثر سكان إب من إب، غير لما نجي من مأرب يأتوك كأني جميع المحافظات عندك.
10: صحيح، تنوع.
11: أيوة، تنوع المحافظات وتنوع يعني العميل، عميل من مأرب، عميل من الجوف، عميل من صنعاء، عميل من إب، عميل من حجة، عميل من البيضاء. التنوع هذا يجيب لنا كعميل يمكن يدي لي طابع على المحافظة كامل، فتكون أسهل حتى في المحافظات الآخر. أدري أنا يعني كأني قد درست السوق
10: في جميع المحافظات،
11: في جميع المحافظات.
10: ممتاز. إذا أتينا للتحدث عن أهم الدروس والأخطاء اللي تعلمتم منها من بداية مشروعكم، سواء في محافظتكم اللي هو إب إلى هنا في مأرب إلى مصر، إيش أبرز النقاط اللي تقدروا تلخصوها لنا يعني الدروس، أو لا تتجنب فعل ذلك لأنه يوصلك إلى الفشل؟ أو
11: نستطيع الإجابة على هذا السؤال في عدة نقاط يمكن نطرحها. أولا العميل، أن تكون صريح مع العميل بشكل كبير، هذا شيء يؤهلك لنجاح، لأنه العميل إذا فقد الثقة بالشركة هذه خلاص مستحيل، ولو تكون بعدين حتى إذا طورت نفسك، إذا فقد العميل يمكن لا يعود يعني عندك إطلاقا. هذا الشيء الأول. ثانيا الجودة، أن تسوق على الجودة الموجودة عندك. يعني أنا كشركة أسوق نفسي كثير ولا توجد عندي جودة، العميل بيجي لي مرة واحدة فقط.
10: كمكتب سفريات إيش كان أبرز الأشياء الجودة اللي اعتمدتوا؟
11: الجودة أنه توفر الأشياء دائما في شركات السفريات والنقل تكون الشركات الثانية أحيانا متوفر فقط مثلا نظام العمرة عندها فقط، شركة أخرى مختصة في النقل فقط، شركة أخرى مختصة في الزيارات العائلية. حاولنا احنا نجمع هذا الأشياء علشان يدخل العميل فيجد حل مشكلته أيا كانت، سواء النقل، سواء طيران، سواء نظام عمرة، سواء الزيارات العائلية وغيرها، العدة السفرات العلاجية إلى مصر، إلى الأردن وغير ذلك من الدول، إلى الهند. حلول لجميع المشاكل العميل في الأنظمة، يعني نقول لك كل التراخيص حاولنا نوفرها في هذه الشركة عشان خدمة العميل.
10: ممتاز. نعود أيضا لاستكمال النقاط، أنه الأول العميل،
11: العميل، الثانيا الجودة، الجودة، الجودة والخدمة، ثالثا التسويق، التسويق إذا لم يخطط له بشكل كبير فيكون مشكلة لما أسوق وتكون الخدمة والجودة واضحة أمام الآخرين.
10: ألم يكن مكلف التسويق في بعض الرواد المصحف المشاريع
11: في بعض المشاريع الناجحة لو نشوفها، لو ندرس على التجارب الآخرين، في ناس ربحوا مثلا 100% 70% تسويق، يعني يستغني عشان التسويق، عشان نجاح الفكرة، عشان المشروع، ولا يوجد أي مشروع إلا فيه من تضحية. ضروري أضحي، مش ضروري أخذ المكسب والربح كامل عشان التوسع، لا، التسويق هو اللي وصلني لهذا المكان، ضروري أصرف عليه، ضروري أجيب له أكثر من نصف ربحي يمكن، عادي مش صحيح. مشكلة عشان أوصل للشيء الأكبر اللي أنا أريده.
10: صحيح، لأن التسويق إذا هو خسارة قريبة هو مكسب بعيد، يعني
11: بالضبط لأنه في فكرة أنه مكسب. أنا هذه طرحناها النقطة في من ضمن النقاط الأولى، لما تكون هدفك أكبر تسويقك ورؤيتك كلها أكبر، ما أكون مختص في مجال محدد ولا في محافظة محددة، خلاص أنا لهنا يكفيني أنجح هنا خلاص وأخذ ربحي وقوت يومي، لا، الفكرة كانت أكبر من كذا، فلهذا تحتاج لها تسويق أكبر ودراسات جدوى أكثر.
10: عندكم أيضا النقاط تسويق بعد ذلك؟
11: ذكرنا إيش؟
10: العملاء، الجودة،
11: العملاء والجودة والخدمة والتسويق، وأيضا والتسويق. هذه الثلاثة الأشياء الأساسية والمهمة.
10: أستاذ الكريم، نتحدث عن أهمية العميل ودور العميل في نجاح المشاريع. هل كنتم كيف كنتم تستمعون إلى العملاء؟ هل كنتم تستمعون لشكاويهم، لملاحظاتهم؟ ما مدى تأثير الاستماع الجيد للعملاء على المشاريع؟
11: أشكركم على هذا السؤال، هذا السؤال مهم جدا. أكثر شيء ومن أكثر النجاح أي مشروع هو طرح العميل، أن تطرح ملاحظات العميل والمشاكل اللي يطرحها عليك والأخطاء اللي إحنا يمكن سببناها تأخذها بعين الاعتبار. فالعميل هو الأساس، إذا ما فيش عميل هو ما فيش نجاح للمشروع إطلاقا. المشروع كله يقام علشان نجاح، يعني نجاح الشركة ونجاح المشروع، هذا هو العميل، العميل بنسبة 90%. فإذا ما سمعت لهذا العميل من شكوى أو من ملاحظة جابها فهذه مشكلة، فضروري ما تسجل الملاحظات، ضروري ما تسجل المشاكل، ضروري ما تسجل أي شيء يجيبه هذا العميل من نقص خدمة، أو من مشكلة واجهها، أو من عشان نعوضها ونطرح الحل المناسب لهذه المشكلة عشان تكون الشركة ناجحة.
10: ممتاز. ختاما ضيفنا الكريم، رسالة ود أن توصلها لكل مستمع يستمع لنا الآن.
11: رسالتي إلى جميع من يستمع من داخلين في هذا المجال، في المشاريع، في رواد الأعمال، أولا الاستمرار، ثانيا تحدي المخاوف، تكون متحدي لمخاوفك. لا يوجد مشروع ناجح إطلاقا إلا في تحديات وفي صعوبات وفي تضحيات يواجهها، نتفق كامل على نجاح المشروع إنه نتغلب على مخاوفنا ونتغلب على التحديات وأن نستمر وأن نخطط وأن نتوكل على الله. الإنسان يضع الخطة يدرسها يعمل بالسبب يترك الباقي على الله تبارك وتعالى. وكم أذهلتنا من من من من قصص من مستثمرين وغيرهم نجحوا في مشاريع يطرح السبب وتوكل على الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يفتح له أبواب الرزق من كل مكان.
10: في نهاية حلقتنا لهذا اليوم لا يسعني سوى شكرك ضيف الكريم، وشكر
11: شكرا لكم
10: وشكر جميع مستمعينا الكرام، وندعوكم دائما إلى متابعة برنامجكم وحلقاتكم التي تهدف إلى تزويدكم بالمعرفة والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات اقتصادية واعية ومستمرة. لحين اللقاء القادم نترككم في أمان الله ورعايته.
7: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب.
6: كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.
12: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي. الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي. تخرس أصواتهم صيحتي.

عرفنا كل جبار على قبضة إصرار سيفنا كل جبار على قبضة إصرار سيفنا كل جبار ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي.

على قبضة إصراري سيفنى كل جباري على قبضة إصراري سيفنى كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا

0: مصر آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي، فتخرس أصواتهم صيحة، فتخرس أصواتهم صيحة، فتخرس أصواتهم صيحة. أنا الشعب عاتي.
1: ساعة مأرب تقدم

أهلا بكم. عادة ما نسمع في وسائل الإعلام عن اتهامات لأشخاص بأنهم ماسونيون أو أنهم ينتمون للماسونية. فماذا نعني بالماسونية؟ ببساطة هي حركة سرية عالمية عرفت بغموض النشأة والأهداف وسعة الانتشار والنفوذ. وبينما يرى كثيرون أنها يهودية أو ذات ارتباط وثيق بالصهيونية العالمية وتهدف للسيطرة على العالم بالتدريج والسعي لإعادة بناء ما تعتقد أنه هيكل سليمان، ينفي زعماؤها ذلك ويؤكدون أنها جمعية خيرية تسعى لتأخي البشرية ورفاهيتها. نظرا لطبيعة حركة الماسونية المغلة في السرية والغموض، فإنه لا يوجد اتفاق على شيء من أمورها، وبالذات ظروف نشاتها وطبيعة أهدافها ونوعية خططها. فهذه الحركة التي تسمي نفسها أخوة البنائين الأحرار تقول إن نشأتها الرمزية تزامنت مع ما تدعوه هيكل سليمان الذي تعتبره أول عمل عظيم نفذته، ومن إنشائه استلهمت اسمها البناؤون الأحرار وأخذت تقديس حرفة البناء. ويقول المؤرخون الماسونيون إن أسرار المهنة وصلت إلى إنجلترا عام 926 ميلادية على أيدي البنائين والصناع الحرفيين الأوائل الذين عملوا في تشييد الكنائس وغيرها من البنايات الدينية. فشكل هؤلاء الحرفيون نواة الحركة الماسونية الأولى وعلاقتها بالدين. ويفتخر الماسونيون بمن يسمون فرسان الهيكل الذين يعتبرونهم من العناصر المؤسسة للماسونية. وفرسان الهيكل تشكيل عسكري على أساس ديني شارك مع الصليبيين في محاربة المسلمين لانتزاع المسجد الأقصى منهم، إذ يعتقدون أنه بني تماما فوق ما يسمى هيكل سليمان. من بريطانيا تمددت الماسونية إلى فرنسا في عشرينيات القرن الثامن عشر الميلادي الذي كان قرن الرواج الكبير للأفكار الماسونية، وتوسعت موجتها بعد ذلك في البلدان الأوروبية وأمريكا، حيث أثر رجالها في قيام الثورتين الفرنسية والأمريكية. ثم انتقلت أقطار العالم الأخرى عبر جحافل الحركة الاستعمارية في العقود اللاحقة. أما على مستوى طبيعة أهداف الماسونية فقد كثرت بشأنها الأقوال والتقديرات التي يذهب بعضها إلى اعتبار هدفها الأكبر، وهو أن تكون حركة تتجاوز الحدود والدول والأشخاص وتتحكم من خلالها قلة من الناس في مقدرات العالم وخيراته، وأن ما تقوم به الماسونية من أنشطة خيرية لصالح الفقراء والمحتاجين مجرد غطاء للأهداف الخفية للحركة. ويرى آخرون أن رموز الحركة التوراتية مثل نجمة داود التي ترمز عندهم للحياة وما يسمونه هيكل سليمان تشير إلى صلاتها باليهودية، مما يدل على أنها أداة من أدواتها السرية للسيطرة على العالم وتحقيق مصالحها فيه. الماسونيون يعتبرون تلك الاتهامات مجرد افتراءات يلصقها بهم أعداؤهم، مستغلين انطواء الحركة وعدم انفتاحها على الآخرين خلال القرون الماضية. ويقولون إنهم يمجدون الرب مهندس الكون ويعتبرونه البناء الأعظم، وإنهم يشجعون من ينضم إليهم على تقوية دينه الذي يؤمن به، وأن تكون للدين قيم أخلاقية، وأن يلتزم بحرية التفكير وحب الآخرين وخدمة رفاهيتهم والعيش معهم بأخوة وتسامح بغض النظر عن انتماءاتهم. من حيث الهيكلة والتجنيد، يحتوي النظام الداخلي الماسوني على ثلاث طبقات تتضمن 33 درجة، ويقول دارسوها إن أصحاب الطبقة الثالثة هم أهل الثقة الذين تكشف لهم أسرار لم تعرفوها من قبل، ويكون قسم الولاء في حقهم أشد قسوة ونكثه أقصى عقوبة. ويعتبر المحفل الماسوني الأعظم في قلب لندن أعرق محافل الحركة الماسونية العالمية، ويضم عشرات الغرف والقاعات التي يعقد فيها الماسونيون جلساتهم الخاصة وينظمون فيه حفلاتهم، وفيه غرف تنظم فيها جلسات قبول الأعضاء الجدد أو ترقية آخرين إلى مراتب أعلى. وأكثر ما يلاحظ في هذه القاعات هو الحضور القوي للرموز الدينية، رغم أن الحركة تصر على أنها لا تناقش الدين أو السياسة.
ويؤدي العضو الجديد قسم الولاء للماسونية متعهدا تعهدا ناشئا عن شرف نفسه بأن يستمر بعد انضمامه إلى هذه العشيرة في القيام بالعوائد الماسونية القديمة والحضور إلى الاجتماعات ومشاركة الإخوان، وعليه أن يعرف

ليت سرا من أسرار البنائين الأحرار. أما بالنسبة لحضور الماسونية في البلاد العربية والإسلامية فما زالت تلف سرية كبيرة، ومع ذلك فقد أدى انفتاحها الإعلامي المتزايد إلى ظهور جوانب منه، كما حصل في مؤتمر المحفل الأكبر للماسونية الذي انعقد في العاصمة اليونانية أثينا خلال يونيو 2008 تحت عنوان عبر بناء أوروبا نبني العالم. ظلت الماسونية حركة سرية مبهمة بالنسبة للغالبية الساحقة من الناس في هذا العالم، ولذلك يرى مطلعون أنها حركة تهدف للسيطرة على العالم من خلال ربط صلات قوية بأقطاب المجتمعات المحلية وأصحاب النفوذ فيها وزرع أتباعها الموالين لها في مختلف المحافل الفكرية والعلمية والثقافية وفي المراكز السياسية والاقتصادية وحتى القضائية والعسكرية الحساسة في دول العالم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
8: بلادي بلادي بلاد اليمن، أحييك يا موطني مدى الزمن، أحيي الرجال الذين لهم رصيد النضال بنصف اليمن. قناء الفنان أبو أريج، ماجد القحطاني.

0: نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، ونقدم لكم نشرة أخبار 11 ظهرا، نبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يشدد على أنه لا شرعية لأي تعامل مع الميليشيات في الاختصاصات السيادية للدولة. العرادة يؤكد أهمية الارتقاء بأداء المؤسسات الثقافية والسياحية وتعزيز دورها في بناء الوعي والفكر. تدشين برنامج توعوي يستهدف 30,000 من النشء والشباب في المراكز والمخيمات الصيفية بمأرب. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلا على حدة سفير روسيا الاتحادية لدى بلادنا يفغيني كودروف والقائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية تشاو تشينغ، ونوه فخامة الرئيس بالعلاقات التاريخية العميقة بين الجمهورية اليمنية وروسيا الاتحادية والدور الذي اطلعت به موسكو في بناء مؤسسات الدولة اليمنية. كما جدد فخامة الرئيس التعبير عن اعتزاز اليمن بعلاقاته التاريخية مع جمهورية الصين الشعبية ودورها المقدر في دعم التنمية والاستقرار، مؤكدا تطلعه إلى الارتقاء بهذه العلاقات إلى أفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وتطرقت اللقاءات مع سفيري روسيا والصين للمشاورات التي تجريها الحكومة اليمنية مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن قبيل الجلسة الطارئة التي سيعقدها المجلس الاثنين، بناء على طلب الحكومة لمناقشة الانتهاك الإيراني للسيادة اليمنية من خلال تسيير رحلة جوية إلى مطار صنعاء الخاضع لميليشيات الحوثية الإرهابية. وأشار فخامة الرئيس في السياق إلى خطورة التعدي على الاختصاصات السيادية الحصرية للدولة اليمنية، محذرا من أن تكرار هذه المحاولة سيشكل تصعيدا خطيرا واختبارا جديدا لقدرة المجتمع الدولي على حماية المبادئ التي قام عليها منذ 8 عقود. وشدد فخامة الرئيس على أن الحكومة اليمنية وحدها هي السلطة المختصة قانونا بمنح تصاريح تشغيل الرحلات الدولية إلى الأراضي اليمنية، ولا يجوز لأي جماعة مسلحة مهما كانت سيطرتها الغاشمة أن تمارس اختصاصات سيادة أو ترتب أي علاقة خارجية باسم الدولة اليمنية. وحذر رئيس مجلس القيادة من أي تعامل مباشر مع الميليشيات الحوثية في هذه الاختصاصات، يقوض قرارات مجلس الأمن ويمنح سلطات الأمر الواقع صلاحيات غير معترف بها. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة وزير الثقافة والسياحة مطيع دماج، حيث تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بجهود الوزارة وتنشيط القطاعين الثقافي والسياحي بما يسهم في خدمة التنمية والترويج للموروث الحضاري والثقافي لليمن. وخلال اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف الدكتور أحمد باطايع ونائب رئيس الهيئة العامة للمحافظة حافظ على المدن التاريخية الدكتور علي طعيمان ووكيل وزارة السياحة جعفر أبو بكر والمدير التنفيذي لصندوق التراث والتنمية الثقافية وليد مهدي، تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاعي الثقافة والسياحة في ظل الظروف الراهنة والجهود المبذولة لحماية الموروث الثقافي والتاريخي ودعم الأنشطة الثقافية والإبداعية. وأكد العرادة أهمية الارتقاء بأداء المؤسسات الثقافية والسياحية وسبل تعزيز دورها في بناء الوعي والفكر والثقافة والحفاظ على الهوية الوطنية ترسيخ قيم الانتماء الجمهوري، مشددا على ضرورة تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية لحماية الإرث الحضاري والثقافي والاهتمام بالمواقع التاريخية والأثرية وإعداد الخطط اللازمة لتنشيط القطاع السياحي بما يواكب مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. هذا وأشار العرادة إلى أن بلادنا تمتلك إرثا حضاريا وثقافيا غنيا وتنوعا سياحيا فريدا، الأمر الذي يستوجب مضاعفة الجهود للحفاظ على هذا الإرث وتحويل اليمن إلى وجهة رائدة للسياحة وجاذبة للمستثمرين بذلك القطاع الحيوي واستثماره بصورة تعزز التنمية وتدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في التعريف بتاريخ اليمن وحضارته العريقة. ولفت عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أن إدراج معالم مأرب ضمن قائمة التراث الإنساني يمثل اعترافا دوليا بقيمتها التاريخية والإنسانية، ويستلزم مضاعفة الجهود للحفاظ عليها وصيانتها وتعزيز التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية المهتمة بحماية التراث الإنساني. ومن جانبه استعرض وزير الثقافة والسياحة خطط الوزارة وبرامجها خلال المرحلة المقبلة وما تبذله من جهود الحفاظ على الموروث الثقافي وتنشيط الحركة الثقافية وتأهيل المواقع السياحية والأثرية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع السلطات المحلية بالمحافظات والجهات ذات العلاقة لتجاوز التحديات التي تواجه الثقافة والسياحة. وأكد دماج التزام الوزارة بالمضي في تنفيذ رؤيتها وتنفيذ برامجها المختلفة الرامية إلى حماية التراث الثقافي والتاريخي وإبراز المقومات السياحية التي تزخر بها مختلف المحافظات، بما يعزز حضور اليمن الثقافي والحضاري ويسهم في تنشيط السياحة ودعم التنمية الاقتصادية وترسيخ الهوية الوطنية وبناء الوعي الثقافي وتعزيز جسور التواصل الحضاري مع مختلف شعوب العالم. اطلع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح من المدير التنفيذي لمنظمة إكسبت الدولية اليابانية يوسكي ناغاي على خطط التدخلات المستقبلية للمنظمة في المحافظة ضمن برنامج تمكين المجتمعات المحلية من أجل تعزيز بناء السلام الشامل وإعادة الإعمار في اليمن. وكما اطلع الوكيل مفتاح خلال اللقاء الذي ضم منسق برنامج المنظمة في الشرق الأوسط يوجيمو إيتو والمدير القطري للمنظمة في اليمن أمجد الشرجبي على مجمل المشاريع والتدخلات التي نفذتها المنظمة في المحافظة خلال العامين الماضيين للمساهمة في بناء السلام المحلي وإعادة التأهيل والإدماج والتنمية المستدامة. ورحب الوكيل مفتاح بالشراكة الإنسانية مع المنظمة اليابانية مثمنا الدعم الإنساني والتنموي والإغاثي الذي تقدمه اليابان للمحافظة، وآخره تقديم 5.3 ملايين دولار أمريكي عبر المنظمة الدولية للهجرة. وشدد على ضرورة أن يكون للمنظمة دور أوسع في مساندة السلطة المحلية في ترتيبات استقبال أعداد كبيرة من المحتجزين تعسفا في سجون ميليشيات الحوثية الإرهابية والمقرر الإفراج عنهم ضمن اتفاق لتبادل الأسرى والذي أفشلته الميليشيات قبل ساعات من موعد تنفيذه، مشيرا إلى التحديات التي تواجه السلطة المحلية في تلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم بعد لم شملهم في المحافظة. وأكد أهمية إدراجهم ضمن برامج إعادة التأهيل والإدماج المجتمعي وتلبية احتياجاتهم الصحية والتعليمية ودعم إعادة التكيف والاندماج الاجتماعي وتوفير سبل العيش باعتبارها من المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات المنظمة. كما أكد استمرار السلطة المحلية في تقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات للمنظمة لإنجاح تدخلاتها وأنشطتها الإنسانية. ومن جانبه أكد المدير التنفيذي لمنظمة إكسبت الدولية اليابانية حرص المنظمة على تعزيز الشراكة مع السلطة المحلية بمحافظة مأرب وتوسيع برامجها وتدخلاتها الإنسانية بما يسهم في التخفيف من معاناة الأفراد والمجتمعات المتضررة من الصراع. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مع فريق منظمة بلاك بيرن البريطانية الذي يزور المحافظة حاليا برئاسة خالد فريد التدخلات الإنسانية التي تنفذها المنظمة في قطاعي الغذاء والمياه وإمكانية توسيعها. ورحب الوكيل مفتاح بالشراكة الإنسانية مع منظمة بلاك بيرن البريطانية ورغبته في توسيع تدخلاتها للتخفيف من المعاناة الإنسانية في المحافظة التي تستضيف أكثر من 62% من إجمالي النازحين في اليمن ومساندة السلطة المحلية في مواجهة الاحتياجات الكبيرة والمتزايدة للنازحين والمجتمع المضيف. وأكد الوكيل مفتاح استمرار السلطة المحلية في تقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات للمنظمة بما يسهم في إنجاح برامجها ومشاريعها الإنسانية التي تخفف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف وتدعم جهود التعافي. دشنت اللجنة الفرعية للمراكز والمخيمات الصيفية بمحافظة مأرب البرنامج التوعوي والإرشادي الذي ينفذ بالشراكة مع مكتب الأوقاف والإرشاد. وخلال التدشين شدد رئيس اللجنة الفرعية الدكتور علي الرمال على أهمية هذه البرامج التوعوية للنشء والشباب المشاركين في المراكز والمخيمات الصيفية، وأكد أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة لإنجاح هذه البرامج. من جانبهما أوضح مدير مكتب الشباب والرياضة علي حشوان ونائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد الشيخ عبد الحق الشجاع أن البرامج التوعوية تستهدف أكثر من 30,000 شاب وشابة، وتتضمن محاضرات وندوات دينية ووطنية وقيمية وتاريخية وتربوية تركز على ترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة ودحض الأفكار والمفاهيم المغلوطة التي تروج لها ميليشيات الحوثي لتبرير ممارساتها الإرهابية وارتباطها بالنظام الإيراني. دشن مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب توزيع أجهزة وأدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة المتأثرين بالأزمات في 50 مدرسة حكومية بمديريات المدينة والوادي وحريب بقيمة 37,000 دولار أمريكي مقدمة من صندوق التعليم لا ينتظر عبر مؤسسة تمدين شباب ضمن مشروع تدخلات الاستجابة الطارئة للنزوح والأزمات الناجمة عن تغير المناخ في اليمن. وتشمل الأجهزة والأدوات المساعدة للطلاب ذوي الإعاقة كراسي متحركة يدوية وكهربائية وعكازات للمرفق وكراسي مخصصة للاستخدام في دورات المياه ومشايات رباعية وأحزمة داعمة للعمود الفقري والظهر والكتف ونظارات طبية وغيرها من الوسائل المساعدة التي تسهم في تعزيز التعليم الدامج وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة من مواصلة تعليمهم وتحسين قدرتهم على الحركة والاندماج داخل البيئة المدرسية. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يشدد على أنه لا شرعية لأي تعامل مع الميليشيات في الاختصاصات السيادية للدولة. العرادة يؤكد أهمية الارتقاء بأداء المؤسسات الثقافية والسياحية وتعزيز دورها في بناء الوعي والفكر. تدشين برنامج توعوي يستهدف 30,000 من النشء والشباب في المراكز والمخيمات الصيفية بمأرب. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحايا، كان معكم من تقديم النشرة أنا رحمة عبدالله، ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ مباشرة الزميلة نجلة القاضي. في أمان الله.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
5: بلادي بلادي بلاد اليمن، أحييك يا موطني مدى الزمن، أحيي الرجال الذين لهم رصيد النضال بنص اليمن، قناء الفنان أبو أريج ماجد القحطاني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مارب تقدم بيئتنا. بيئتنا برنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة المحيطة بنا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وإرشادهم لنحيا في بيئة صحية ونظيفة. بيئتنا من إعداد وتقديم أمل خالد، إخراج مجاهد بن سليم.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بيئتنا، وحديثنا اليوم عن المحاصيل الزراعية في محافظة مأرب وكيف يتم زراعتها والطرق الأنسب لريها. مستمعين في كل مكان، بعد الفاصل سينضم إلينا الباشمهندس قائد أبو أصبع ليطلعنا أكثر حول هذا الموضوع.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد، ونرحب بضيفنا في هذه الحلقة مدير عام البحوث الزراعية في محافظة مأرب البشمهندس قائد أبو أصبع.
1: حياكم الله.
0: الله يحييك بشمهندس. في البداية لو تحدثنا عن أهمية الزراعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزراعة تعتبر أهم ركائز الاقتصاد الوطني في الجمهورية اليمنية بشكل عام، حيث معظم السكان يعملون في الزراعة سواء في الجمهورية اليمنية أو في محافظة مأرب. الزراعة حتى في الدول المتقدمة تعتبر ركيزة الاقتصاد، أي اقتصاد لابد أن يكون الزراعة هو ركيزة الاقتصاد الوطني، لأن الزراعة دائما الاستثمارات فيها مستدامة وليس نابضة مثل النفط وغيره وغيره، دائما الاستثمارات فيها تكون بشكل عام يعني استثمارات مستدامة. ما لم تذكر مأرب في القرآن الكريم إلا نتيجة يعني في ذكر لسبع في مسكنهم آية جنتان يعني يمين وشمال كنوا من ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، يعني كانت وحدتها أنها اليمن ما ذكرت باليمن السعيد إلا لزراعتها. الزراعة أنا أعتبر حتى أنها أهم ركائز من ركائز، إذا تم استثمارها والعمل فيها بشكل صحيح فإن الزراعة هي أهم ركائز من ركائز الاقتصاد، أي اقتصاد كان.
0: طيب باش مهندس، أبرز المحاصيل الزراعية في محافظة مأرب.
1: المحاصيل الزراعية في محافظة مأرب عدد المحاصيل الزراعية، المحاصيل هناك محاصيل حقلية، المحاصيل الحقلية محاصيل الحبوب، المحاصيل البستانية، المحاصيل العلفية، ومأرب بشكل عام يزرع فيها معظم المحاصيل خصوصا المحاصيل الحقلية ومحاصيل البستانية ومحاصيل العلف. هناك أنواع من المحاصيل مثل محاصيل الحبوب، محاصيل الحبوب هي محاصيل القمح، الشعير، الذرة الشامية، الذرة الرفيعية، الدخن، هذا تعتبر محاصيل الحبوب. المحاصيل البقولية هي محاصيل مثلا الفول، الفاصوليا، البازلاء، العطر هذا يسموه. المحاصيل البستانية معروفة أنها المحاصيل البستانية هي محاصيل نوعين، محاصيل الفاكهة ومحاصيل الخضار. محاصيل الفاكهة هي الحمضيات والتي تشكل الركيزة الأساسية للمحاصيل المحاصيل الفاكهة في محافظة مأرب. محاصيل الخضار بطاطس، طماطم، بصل، غيرها من المحاصيل الأخرى.
0: طيب باش مهندس، يعني هل يتم زراعة كل المحاصيل بنفس الطريقة أو لكل محصول يعني في طريقة معينة للزراعة؟
1: أختي العزيزة، المحاصيل لكل محصول طريقة زراعة خاصة به وموعد زراعة خاصة بكل محصول. ففي محاصيل زراعة عن طريق البذار وفي محاصيل عن طريق الشتلات. محاصيل الحبوب بشكل عام ومحاصيل المحاصيل الحقلية بشكل عام هي زراعة عن طريق البذور، بينما محاصيل الفاكهة تزرع عن طريق الشتلات معظمها، وأيضا محاصيل الخضار تزرع عن طريق البذور، وأحيانا الآن أصبح يزرع عن طريق الشتلات مثل البصل والطماطم. كل محصول يختلف موعد زراعته وكمية البذار وطريقة الزراعة عن المحصول الآخر في مأرب.
0: طيب هل تختلف أيضا منطقة الزراعة في منطقة الأخرى؟
1: نعم، المحاصيل فيه محاصيل مثلا تزرع مواعيد الزراعة مثلا حتى على مستوى محافظة مأرب. محافظة مأرب تختلف البيئات المناخية البيئية والمناخية في كل في محافظة مأرب، في مناطق جبلية ومناطق سهلية أو ضمن الهضبات السهلية، هذا تختلف مواعيد الزراعة سواء كانت محاصيل الحبوب أو محاصيل الفواكه أو محاصيل الخضار. فمثلا في مناطق الغربية من محافظة مأرب، مناطق الجبلية هذا يزرع فيها القمح في موعد غير الموعد الذي يزرع فيه في المناطق هذا مديرية مأرب ومديرية الوادي. فكذلك أيضا موعد يعني الحصاد يختلف من منطقة من منطقة الوادي، مديرية الوادي والمدينة، ومن المناطق الجبلية في المناطق الغربية لمحافظة مأرب.
0: وهل يعني المحاصيل كلها بتستخدم نفس نوعية التربة ولا بتختلف نوعية التربة؟
1: لا لا، في تختلف المحاصيل، بس أنا أشوف من خلال عملنا ودراستنا في محافظة مأرب أن تربة مأرب سواء كانت التراب هذا حق المناطق الساحلية أو المناطق الجبلية من أفضل التراب في الجمهورية، خصوصا المناطق الساحلية هذا مدينة مأرب ومدينة الوادي أفضل أنواع التراب تصلح جميع المحاصيل، وخصوصا المحاصيل اللي تناسب البيئة المناخية لها، لأنها الله سبحانه وتعالى خلق كل أرض لها بيئة مناخية ولها أشجار تختلف عن البيئات الأخرى. في بيئات المناطق الساحلية تختلف عن بيئة المناطق الجبلية سواء كانت في محافظة مأرب أو في المحافظات الأخرى في الجمهورية. أيضا التراب تمتاز تربة مأرب بأنها ذات خصوبة عالية، لو تلاحظ أحد يلاحظ هنا في محافظة مأرب وفي محافظة الجوف خصوصا هذه المحافظتين أن إنتاجية المحاصيل تزداد فيها بشكل يعني كبير مقارنة بالترب في المحافظات الأخرى. فإنتاجية المحاصيل في هذه المحافظات خصوصا محافظة مأرب الجوف عالية مقارنة، سواء كانت في محاصيل خصوصا محصول القمح في حصول الذرة الشامية الشعير الحمضيات تعطي إنتاجية كبيرة مقارنة بالمحافظات الأخرى، وهذا ما حصلنا عليه من أبحاثنا في محطة البحوث الزراعية عند مقارنتنا الأصناف في المحافظة، وكذلك ما نشاهده ما أنتجتها هذه الأصناف في المحافظات الأخرى. مأرب غنية بتربتها، غنية بظروفها الجوية، وما ذكرت في القرآن إلا هو غنية بشكل كبير، يعني وحباها الله بهذه الظروف البيئية والمناخية الممتازة.
0: طيب باش مهندس، تصدر البرتقال قائمة المنتجات الرئيسية العام الماضي، ماذا عنها الآن؟
1: دائما للعلم محافظة مأرب تحتل المرتبة الأولى في الحمضيات على مستوى الجمهورية خصوصا البرتقال واليوسفي. محافظة مأرب تشكل المساحة المزروعة فيها ما يقارب 53% من زراعة

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

سبحان يا ابو العيون السود يا حلو يا فتان من شهادك يا زين بيقول سبحانك.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الله يجمع كل خلل بحبه والله يلم الشمع.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. موجز وأنباء الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بيانا صادرا إلى الشعب اليمني، جاء فيه: أيها الشعب اليمني العظيم، يا أبطال قوتنا المسلحة والأمن. إلحاقا بالبيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ 10 يوليو 2026 وما تضمنه من تحذيرات واضحة إزاء الانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية ومن مبادرات مسؤولة هدفت إلى تجنيب بلادنا وشعبنا المزيد من التصعيد، فإن التطورات التي شهدها بلدنا هذا اليوم تؤكد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ما تزال ماضية في نهجها القائم على تقويض كل فرصة للتهدئة ورفض كل المبادرات التي من شأنها حماية مصالح المواطنين وصون أمن اليمن واستقراره. وجاء في البيان: وانطلاقا من مسؤولياتنا الدستورية، فإن الدولة اليمنية تؤكد أن حماية سيادتها وأجوائها ومنافذها البرية والبحرية والجوية تمثل واجبا وطنيا ودستوريا لا يقبل التهاون تحت أي ظرف، وعليه فإننا نوجه الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية وكافة الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي بما يضمن حماية السيادة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم. عقد مجلس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا استثنائيا برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شجاع محسن الزنداني كرس لمناقشة التطورات الخطيرة الناجمة عن استمرار التصعيد الذي تنتهجه ميليشيا الحوثي الإرهابية، وفي مقدمتها استقبال رحلة جوية إيرانية جديدة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرتها بالقوة في تحد سافر للسيادة الوطنية وانتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتهديد مباشر لأمن اليمن واستقرار المنطقة. وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة وبعد استنفاذ كافة التدابير، وقال وزير الدفاع الفريق الركن دكتور طاهر العقيلي، سنقوم بالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاسي والداني وتعلم به الأجيال القادمة. أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في الأراضي اليمنية. وقالت الوزارة في بيان مقتضب: لقد منعت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار العاصمة صنعاء، وأصرت على أن ينتهك الطيران الإيراني أراضي اليمن، ولهذا تم استهداف مدرج المطار. دعت وزارة الدفاع اليوم الاثنين إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي، محذرة المواطنين من الاقتراب من منطقة المطار. وأكدت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبق نسخة منها أنها ستتعامل مع أي جهة أو طائرة تحاول اختراق الأجواء اليمنية أو مخالفة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية المحتملة. انتهى الموجز، في أمان الله.

النصر وبريق الفجر القادم. أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير. شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم، مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
6: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
7: يا رب، بكل ما تحمل هذه الكلمة من رحمة، لا تترك أمري في يدي ولا تجعلني أقف بحيرة بين أمرين لا أعرف أيهما الصواب. كف عني ظلم البشر وخبث مقاصدهم وسوء نواياهم، وامنحني سلاما وسعادة لا أستمدها من بشر، واكفني بحبك وفضلك عمن سواك. يا رب، باعد بيني وبين من هان عليه أن يضرني ويحزنني ويخيب ظني، ومن لا يستحقني كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: ولا تجمعني به لا حلما ولا واقعا ولا صدفة. وقرب لي يا رب من يحبني بفعله لا بقوله، ويراني بقلبه لا بعينيه، من لا يجعل بيني وبينه أي عائق، ومن يعمل جاهدا ليراني أبتسم. ارفعني عمن لا يعرف قدري، وارفعني بأخلاقي، ولا تجعل في قلبي حبا لمن لا يحبني، ولا تجعل بقلبي أحدا سواك، وأغنني بك عن العالمين. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا رب ارزقني راحة في القلب، وسكينة في الروح، وطمأنينة في الحياة. اللهم لا قلق ولا خوف ولا تشتت، افتح لي الأبواب وسخر لي الجند والأسباب. اجعلني مباركا ذا أثر الطيب، وهب لي من لدنك رحمة ولطفا ونورا من عندك. احفظني واحفظ لي أحبتي من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك، أسألك أن تدبرني بأحسن التدابير، وتلطف بي، وتنجيني مما يخيفني. اللهم لا أضام وأنت حسبي، ولا أفتقر وأنت ربي. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم إخوان الكرام، أخوات الكريمات، المستمعون والمستمعات، إلى الحلقة الرابعة من حلقات هذا البرنامج المبارك كيف نقوي الإيمان. كنا قد تحدثنا في حلقات ماضية عن مظاهر ضعف الإيمان، والتي عددنا بعضا منها كالوقوع في المعاصي وتدرج فيها، التكاسل عن أداء الطاعات، عدم التأثر بآيات الله جل وعلا، الشعور بقسوة القلب وعدم إتقان العبادات، وأيضا عدم التأثر بالموت وعدم استشعار المسؤولية تجاه هذا الدين، وعدم التأثر عند انتهاك محارم الله جل وعلا. كل هذه المظاهر وغيرها من كثرة الجدال والمراء المقسر القلب وانفصام عرى الأخوة الإسلامية أيضا، كل هذه المظاهر من مظاهر ضعف الإيمان. احتقار المعروف أيضا، كما ذكرت لكم في حلقات ماضية، أنا لم أحصر هذه المظاهر في هذه الحلقات، إنما ذكرت بعضا منها لنتعرف وإياكم سويا على هذه المظاهر، لنعلم من خلالها هل إيماننا فيه ضعف وهل يحتاج إلى تقوية أم لا. بلا شك أنني أول الواقعين في مثل هذه المظاهر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ونسأله جل وعلا أن يزيد إيماننا به جل وعلا. أتكلم وإياكم أو أتطرق في هذه الحلقة بإذن المولى جل وعلا إلى بعض من الأسباب التي أدت إلى هذا الضعف. لماذا قست القلوب؟ لماذا تكاسلنا عن الطاعات؟ لماذا لم نتقن العبادات؟ لماذا أصبحنا نقرأ القرآن ولا نتأثر به؟ لماذا أصبحنا لا نتأثر بالموت؟ لماذا كل هذه المظاهر أصبنا بها؟ إن أول سبب لهذه الأمور كلها هو الابتعاد عن الأجواء الإيمانية المباركة، والتي منها هذه المجالس وهذه الحلقات التي نستمع إليها. طول البعد وطول المسافة ما بيننا وبين الوعظ يؤدي إلى ضعف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم والشارع الحكيم شرع لنا الجمعة في كل أسبوع من أهدافها أن يعود الناس إلى ربهم جل وعلا، أن يذكر هذا الخطيب الناس بالله رب العالمين. فطول البعد والابتعاد عن الأجواء الإيمانية والابتعاد عن مجالس الذكر مما يؤدي إلى ضعف الإيمان، رغم الأحاديث الحاثة والدالة لنا جميعا على الترغيب في هذه المجالس. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث الصحيح أنه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. قد يقول لقائل هذا في المساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. يا سبحان الله. في صحيح الإمام مسلم في الحديث الطويل يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يتطوفون بالطرقات. أنا لن أذكر الحديث كله، إنما فقط سأذكر لكم الشاهد منه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة. سيارة يعني يطوفون بالطرقات كما أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما عملهم؟ قال: يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه اسم الله تنادوا: هلموا، هنا بغيتكم، هنا بغيتكم. قال: فتأتي الملائكة لاستماع الذكر. فإذا جاءوا واجتمعوا وسمعوا الذكر وانتهى مجلس الذكر، صعدت الملائكة إلى ربها جل وعلا، ترفع التقارير إلى الله جل وعلا، فيقولون: يا رب، حضر فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كل باسمه. فيسألهم الله جل وعلا وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون، يسألهم وهو أعلم جل وعلا، فيقولون: وجدناهم أو تركناهم وهم يذكرونك كثيرا ويسبحونك كثيرا ويذكرونك كثيرا. قال فيقول الله جل وعلا: ماذا يريدون؟ قال فتقول الملائكة: يريدون جنتك. قال فيقول الله: وهل رأوها؟ قال فتقول الملائكة: لا والله يا ربي ما رأوها. قال فيقول الله: كيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لازدادوا لك ذكرا وتسبيحا وتحميدا. فيقول النبي فيقول الله جل وعلا كما أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال فيقول الله: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قال فتقول الملائكة: يا رب، إن فيهم عبدك فلان لم يأتي لاستماع الذكر، إنما جاء لهدف آخر، مثلا جاء مع صديقه فاستمع، أحرج فجلس، ما قصة هذا؟ ما حاله؟ قال فيقول الله: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا الله، من فضائل مجلس الذكر في نهايته أن يقول الله جل وعلا لنا: قوموا اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، قوموا مغفورا لكم. أسأل الله جل في عليائه ألا يقيمنا وإياكم من هذا المجلس المبارك، وألا يخرجنا وإياكم من كل مجلس نجلسه فيه ذكر لله جل وعلا إلا وقد بدل سيئاتنا حسنات. إذن الابتعاد عن الأجواء الإيمانية، الابتعاد عن مجالس الذكر، سبب الرئيس من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان. طول الأمد والوقت، هذا أيضا من الأسباب. يقول الله جل وعلا: ألم يأن

الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن لنا إخواني المستمعين أخوات المستمعات، أما آن لنا لقلوبنا أن تخشع لذكر الله؟ إلى متى نبقى على هذه القسوة؟ إلى متى نستمر في هذا الجفاف وفي هذه الجفوة والبعد عن الله عز وجل؟ أحد الناس ابتعد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة، فكان هذا مدعاة لضعف الإيمان في نفسه. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله أحد سلفنا الصالح، قال إخواننا أغلى عندنا من أهلينا، إخواننا عندنا أغلى من أهلينا، فأهلونا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. يا الله،

0: مهم جدا عندما يبتعد الإنسان عنه لفترة ويطول عليه الأمد يقسو قلبه. الابتعاد عن القدوة مثلا، إنسان يتعرض لنفحات تربوية من أخ له في الله هو أغلى أو أعلى منه علما وإيمانا فيتربى تحت يديه، فإذا ابتعد عن هذه عن هذا القدوة أصيب بقسوة في قلبه. إذن الابتعاد عن أهل التقوى وعن القدوات الصالحة والانشغال عنهم سواء لسفر أو لوظيفة أو لأي أمر كان من أسباب ضعف الإيمان بالله جل وعلا. نكتفي في هذه الحلقة بهذا السبب من أسباب هذا الضعف، لنواصل وإياكم في حلقة قادمة بإذن المولى جل وعلا مع سبب آخر من أسباب ضعف الإيمان بالله جل وعلا. إلى ذلكم الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي على الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي تخرس أصواتهم صيحتي على الشعب.

ضعيفنا كل جبار على قبضة إصرار ضعيفنا كل جبار على قبضة إصرار ضعيفنا كل جبار ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي.

على قبضة إصراري كيف ناكل جباري على قبضة إصراري كيف ناكل جباري على قبضة إصراري كيف ناكل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشهر.

ويقص أرى مصرع آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الساحق، أنا

0: زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي تتخرس أصواتهم صيحة تتخرس أصواتهم صيحة تتخرس أصواتهم صيحة أنا الشعب عاتية
1: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك، نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء.
2: حياة البسطاء.
1: برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم الأعزاء المستمعين، مستمعي إذاعة مأرب وبرنامج حياة البسطاء الذي عودناكم فيه أن نتحدث أو نلتقي أشخاص من ذوي المهن البسيطة والأعمال الحرة الذين نتحدث معهم عن أيام حياتهم، صعوباتهم، وأيضا أجمل أيام حياتهم التي مروا بها، إلى جانب تلك الصعوبات التي استطاعوا أن يواجهونها بشجاعة وبصبر وبتفاؤل رغم قلة الحيلة وأيضا رغم كل الصعوبات التي يواجهونها. في هذه الحلقة سنتعرف على ضيف جديد، عرفنا باسمك.
4: عبد حسن.
3: من أي محافظة؟
4: من الحديدة.
3: حديدة. ما شاء الله أهل الحديدة كثير في محافظة مأرب.
4: أيوة، كلهم بالبساك الخضروات كلها.
3: إيش بتشتغل بالضبط؟
4: والله بيع باقي الجرجي والكراثي ذي.
3: يعني معك بسطة صغيرة فيها بس خضار وكراث.
4: أيوة، تحصل لك فيها 3-4-5 ألف، حتى مصروف العيال.
3: منين بتجيبهم؟
4: والله من هنا من السوق نشيلها من الخارج من الحلقة.
3: من التجار؟
4: أيوه، نشتريها من هناك والله تحصل لك 5,000-6,000-7,000، مشي حالك.
3: كم لك في محافظة مأرب؟
4: لي 35 سنة.
3: ما شاء الله 35 سنة. إيش اللي جابك مأرب؟
4: والله جيت وأنا عمري حوالي 15 سنة، وسكنت فيها وتزوجت فيها وبقيت فيها.
3: الآن كم عمرك؟
4: عمري تقريبا 50.
3: 50؟ إيش اللي خلك تختار محافظة مأرب؟
4: والله هذا اخترتها من زمان، هذه هوايتي من أول.
3: رغم أنه هذه الأيام عاد كانت الحديدة ما فيها لا حرب ولا شيء،
4: كانت الدنيا أمان، بس مأرب هذه قدلها بلاده تأسست فيها.
3: أقصد من اللي دلك عليها؟ يعني عاد هذه الأيام الحديدة تمام ما فيها شيء.
4: كان أخوي هنا يشتغل بموظف في الشركة، جاب لي هنا يشتغل، بقيت لي هنا جالس ما عاد أنزل البلاد. الأم متوفية والأب متوفي، جلست هنا ضحين تزوجت هنا، ولي 30 سنة تزوج.
3: ما اشتقت للحديدة؟
4: والله ما انزلها ولا بعدها، خلاص جلنا هنا، خلاص اوت على هنا،
3: خلاص تعلقت بمارب وحبيتها.
4: هوايتي في مارب، تعلقت فيها زيادة لان مارب هي جلنا الاساس، لان ايش بينها وادنا جاهل، خلاص الحديدة ما عاد تسأل بعدها.
3: طيب وانت عمرك 15 سنة، بايش بدأت تشتغل؟
4: والله بالخضروات هذه،
3: يعني من زمان، من 35 سنة وانت تشتغل في الخضار.
4: انا اشتغل فيها هذه بس،
3: البيعة والكراث. ايش تقولوا هذا كراث؟
4: باقي الجرقي والكراث وكبزرة ونعناع وذي.
3: كيف العمل بيكون معك؟
4: والله تحس لك فيها 5,000-6,000، مشي حالك تغطي مصروف اكل العيال، تمشي لك منها، قدرنا الدنيا قدر الايام.
3: ما قدرت، يعني ما قدرت خلال ال 35 سنة انك توسع البسطة هذه الصغيرة؟
4: والله يا ضغط علينا، ضغط علينا من صاحب المحل ان البسطلة هذه على قد متر.
3: ايش اي صاحب المحل؟ يعني قصدك الخشب وال
4: ايوه الشيخ نفسه صاحب الأرضية، قال متر نعمل.
3: يعني جاب لك مكان معين ما تتعدى؟
4: ايوه ما تتعدى الا زيادة الا المتر، واللي تعدى المتر خسارة عليه مدري كم.
3: طيب قلت لي يعني ما تقدرش انك توسعها بسبب انه انت مضغوط كذا.
4: هذه هي قدرها الأساسية، لأنه مملوء من الشيخ، أي واحد يوسع حتى 20 سم ما في إلا محلك فقط.
3: أنتم من عايش هنا؟
4: أنا وأهلي، أنا وزوجتي وعيالي ذي.
3: كم معك أولاد؟
4: 8.
3: هذا أكبرهم. هذا بيشتغل معك بيساعدك؟
4: أيوه. ومعي واحد هذا عمره يومين.
3: معك ولد عمره يومين؟
4: واحد عمره يومين.
3: ما شاء الله. ألف مبروك.
4: الله يبارك فيك.
3: خلاص بس ما عادش اولادي كفي.
4: خلاص انا بتكفل بعد هذه الثمانيه خلاص كفل. والله كريم والله عملت عده حلول ما خارج اي حل.
3: ما تشوفش انه يعني في هذه الظروف كثر الاولاد بيكون عبء ضغط على الواحد ما يقدرش يكافيهم؟
4: رزقكم على الخالق اللي خلقنا وخلقكم يدي رزقكم. انا امشي والله والله يدي رزقكم. الله كريم.
3: يعني شكلك ناوي تجيب عادوا 20؟
4: الله كريم الله يسدد به. الله احسن منا ما فيش والله. اما احنا نمشي على الله بس لان عملت لولب سوى لها تعب سميت غرسه سوى لها تعب بس تعب وحاجه تعبت قالت تمشي على الله.
3: طيب الان اولادك بيساعدوك ولا بس هذا؟
4: اي هذا بس الكبير هذا والباقي كلهم صغار عادهم.
3: صغار عادهم.
4: أيوه. الصغير عاد عمره يومين والكبير عمره 13 سنه.
3: ايش ابرز الصعوبات اللي تواجهك يعني في ظل الدخل المحدود و...
4: والله ان الدنيا ذي الايام ميته والظروف كل شيء غلا وغلا غلا غلا بنسوي بس نمشي على الله. الله كريم ما يفرقها الله ما كل شيء غلا والله اللي تحس لها ما تكفي في عقل هذا الفطور بس نمشي على الله بس.
3: كم بتاخذ قلت لي هذه بتدفع له يعني مبلغ معين يعطيك او بيعطيك ال أو بيعطيك الخضروات تبيعها وبعدين تدفعها؟
4: لا نشتريها شريع من السوق. لما نشتري هذه ب 400 بيعها بخمس بعدها 100 شلاك 20 حبة بعدها 2000 شلاك 20 حبة منها بعدها 2000 منها بعدها 1000 حصل 5-6000 فيه ولا تبقى ممدد جو أنت وعيالك ما في لك مشكلة حالك بس تذهب مع الوضع كل ما شدت الظروف قاوم قاوم قاوم والله كريم لأن هذه كلها لا تنشر من رحمة الله ما يأس من رحمة الله لقوم الظالمين ما نمشي لنا على الله.
3: ما بعمرك يأست؟
4: ها؟
3: ما جاك يوم ويأست يعني ما جاك مرة ويأست؟
4: والله اللي عاس فيه بس على شدة الأزيمة شدة الأزيمة. أما اللي يأس موجود في قلوب الإنسان بس اللي شدة الأزيمة والله كريم. أما والله ذي الأيام ها اللي يأس ذي حق الإيد حق الإيال وحق ذي صح انك تمشي بيأس بيأس بيأس بس الله كريم ما يفرقها الله.
3: طيب خلينا نتكلم عن اصعب ايام حياتك. اكيد مريت بظرف صعب يعني في ظروف كثيره صعبه بس في ضرب ما في ظرف يعني الانسان ما بينساه. خلينا نتكلم على اصعب موقف كان في حياتك.
4: اصعب موقف في شوال لما انا في شوال محزن انا والحرمه ضرب لنا حاجه شيطانيه للان من شوال عالق حوالي 600,000 لا فايدة كل يوم تشنق كل يوم تقتل لي جاهل كل يوم تقتلنا آخر كل يوم كاري كاري كاري كاري خلاص يأسنا الدنيا هذه لأنها تعبت زيادة تعبت تعبنا. لو حيان أسبوع الأسبوع الثاني جاء الحالة حالة حالة من الجن. أكبر شيخ لأنه تواصل معه في التلفون هذا هدأها شوي. أما هذه لي يقرأ عليها يروح أروح في البيت يرجع بس الحين أنا الشيخ واحد من تعز الحمد لله رب العالمين بس مبلغ قوي لكن بس هدزها قليل راح اوقفهم شويه. اما مش هو ولا عاني من الصعوبه لا قدام شهرين عرفنا واحد على واحد في تعز شيخ اتواصل معه الحين بالتلفون قال اشتري 200,000 ديت له 200 بوكس سلفت وبيت ذهب البرا وسلفت منه منه في 200 اتصل طبعا عالقها الحمد لله الحين تمام تمشي حفل بس اذا اجلنا الحاله اتصل بها على طول يقرا عليها تروح الحاله تقري الشهر شهر ونص ما يجيش. هذه هي الصعبه اللي اجلنا من شوال الصعبه زياده زياده هذه الحاله اللي عقدنا خلاص بيت ما تحت البيت ما فوقه وقبلنا نمشي الحديده بس الله كريم انا ما نيأس ان شاء الله. الله
3: اكيد ربي كريم وما فيش ظرف بيبقى على حاله الله يشفيها يا رب يعافيها. طيب تكلمنا عن اصعب ظرف خلينا نتكلم على اجمل يوم في حياتك. يوم حلو ما تقدرش تنساه. اكيد في الانسان في معه ظرف صعب في معه ظرف حالي
4: ظرف حالي بس الحالي هذا مش حالي زي الحالي اجتني وما اجوا اهلي من البلاد تقينا اليوم هنا صح انها كانت اسعد يوم لما سافروا خلاص خربت الدنيا عندي.
3: من هم
4: اهلي اخواني وذي اللي اجوا من البلاد زي ما قلنا المكالف حقي اللي منهم فترة ما يشوفوش لما طلعوا لهم هذا الحين شفناهم دي خلاص الحين سعدنا معاهم جلسوا عندي شهر وسافروا.
3: ليش سافروا؟
4: سافروا هناك مزوجات كلهم معاهم عيال معاهم بيوت معاهم دي اجوا هنا بس زيارة كذا لان انا ما اقدرش انزل لان حملة ثقيلة وبعدين الصعبة المواصلات للبلاد. راكب ب 150 ألف من البلاد.
3: راكب الواحد؟
4: الواحد ب 150 ألف.
3: يعني برأيك مهم وجود العائلة والأهل جنب الواحد حتى مهما كان مهما افترق؟
4: سعادة لما يكون معلم شعر بيأس.
3: وجودهم أش بي يعني وجودهم أش بيكون بالنسبة لنا يعني كأشخاص؟
4: وجودهم عندي كأننا عشت من جديد. كأننا خلقت آدم من جديد وجودهم عندي الأهل. لأن لي منهم سنين ما أشوفهم.
3: يخففوا عليك صعوبات الحياة، ينسوك الدنيا.
4: اليأس هذه ما تشعر بخلف ولا تشعر بأي تعب ولا أي حاجة. تشعر لأنك كأنك خلقت من جديد، كأنك مش سعيد ولا فيك أي حاجة. لما سافروا غبن. سعت بالوحدة وباليأس. هذه اللي أسلم منهم.
3: الله يجمع بينكم يا رب العالمين.
4: أما الحمد لله رب العالمين. إيش حالك وكذا كذا وكذا كذا. الله كريم. لأن ما في إنسان يمشي لكذا إلا الله كل شيء على الله. ما في إنسان يمشي على الله بس.
3: ما فيش مرة من المرات رحت عند تاجر يجيب لك يعني خضروات وسامحك أو قال لك نص المبلغ ونصه تجيبه؟
4: ما حد يدي لك والله. ما لو بكيت 1000 ريال والله ما يدي لك إياها. يجي لك يدك. لو بكيت من المبلغ 1000 يقول لك لا. توفي ولا ما فيش؟
3: حتى لو أنت تعرفه من زمان؟
4: حتى لو يكون أخوك أكسب لك بالله 1000 ريال يقول لك ماشي أجيها. يدي حق الناس كامل إلا الله يفتح عليك.
3: ليش برأيك قلوب الناس قصتها كذا؟
4: من الأزمات هذه والحروبات هذه قلوب الناس خلاص شبع الدم. لأن خلاص الناس شبعوا دم شبعوا حقد حقد ما أدري إيش يدفع.
3: ألفوا على القسوة يعني؟
4: أيوة حقد كلها وحسد ما كلهم. لأن يمني يقتل يمني ما فيش فايدة. كيف أدب كان الإنسان إلا قلوبهم تبقى حقد. أما كيف أخوه يذي تقتله؟
3: طيب أنت لو كنت موقف التاجر كيف كنت بتتصرف؟ كنت بتتصرف نفسه؟
4: لا أنا تاجر والله لدي الفضحة من الذي أصغر مني. بس هذا اللي ما يقتل. لو أجي عندهم الضعيف والله صدق الضعيف يقول الله يبلع 50 ولا 100 يقول الله الله يفتح عليك. يدي له 100 ريال يقول الله الله يفتح عليك. هذا التجار. ما في يوم شد رحمه خلاص.
3: كيف نوصل هذه الرسالة؟ كيف نغير مفهوم التجار؟
4: والله هذه ما أقدر أغيرها لأن قلوب الناس خلاص بالحقد هذا. لو أمن لهم ما أمن لهم ما يقدروش لأن الناس كلهم قلوبهم كلها حقد وحسد. أما لو كان قلوبهم رحمة وتفاهم وأخلاص والله كله في أحسن عز. بس الله يستر علينا وعليهم.
3: هل تشوف أنه قسوة القلب هذه والتعامل هذا بين الناس بيكون سبب من أسباب الحرب؟
4: هذه من قلة الإيمان.
3: بيكون سبب من أسباب الحرب؟
4: من الحرب من قلة الإيمان في القلوب. لأنه ما فيش إيمان في القلوب. لأن لو كان في إيمان في القلوب ما يصير القساوة بيننا. لأن الإيمان خفيفة في قلوب العالم. التاجر قسته يؤدي الزلات بس يسال ملايين. الصلاة والصلاة يكون كيف الصلاة وذاك في المحل ما يعرف كيف الله. تجار هذي لك الزنبيس بس. لكن الله كريم.
3: إيش حابب توصل لهم الرسالة؟
4: أقول لهم اتقوا الله يخاف الله في الناس وخاف الله في المواطن المسكين الضعيف المسكين ويعانيهم. بس هذا اللي ما في شيء بدهم رحمة. لكن الله عليهم الله بشرفهم.
3: قبل أن نختم الحلقة في معك مبلغ بسيط مقدم من مصنع هيلة لصناعة المياه المعدنية وإذاعة مأرب مقداره 30,000 ريال. إذن أعزائي المستمعين قبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين شكرا جزيلا لاستماعكم وحسن إصغائكم لبرنامج حياة البسطاء. نلتقيكم في قصة جديدة وسرد أيضا صعوبات جديدة ومحطات من محطات حياة الإنسان هنا في شوارع مأرب. نلتقيكم في يوم غد في أمان الله.
1: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. في مستهل هذه الحلقة مستمعين الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب، كما أرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور صالح الجلال، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة إقليم سبأ، فأهلا وسهلا به.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: مستمعين الكرام، سنتحدث وإياكم مع ضيفنا الكريم الدكتور صالح الجلال في هذه الحلقة عن موضوع روحاني في غاية الأهمية، ألا وهو الذكر وفضله ومكانته. عن الذكر وفضله ومكانته وآدابه نتحدث في حلقتنا هذه عقب فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن جزء من المواضيع التزكوية المهمة التي تعيد لنا الربط بخالقنا سبحانه وتعالى وما ينبغي علينا من أنواع العبادات المهمة. في هذه الحلقة نتحدث عن الذكر وفضله ومكانته وآدابه، ونجدد ترحيبنا بضيفنا الكريم الدكتور صالح الجلال أستاذ الحديث وعلومه بجامعة إقليم سبأ، فأهلا وسهلا به. دكتور صالح مرحبا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا بك.
0: يحتاج المؤمن منا بين الحين والآخر إلى التذكير ببعض العبادات والأمور الروحانية المهمة التي تزكي نفسه وتقربه من الله سبحانه وتعالى. في البداية، ما أهمية التذكير بالمواضيع الإيمانية والتزكوية؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نحمد الله عز وجل ونشكره شكرا كثيرا أن جعلنا مسلمين، وهذه أعظم نعمة يحظى بها الإنسان في هذه الدنيا. ويقول الله عز وجل: قل بذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله عز وجل خلق هذا الإنسان وجعله مكون من مكونين اثنين، الأول الروح والثاني جسد، وإذا انفصل أحدهما عن الآخر يعني كان الموت، ترتقي الروح والجسد يتحول إلى أصله التراب. وجعل الله عز وجل لكل، بما أن خلقة هذا الجسد من التراب، غذاءه من التراب، الطعام والشراب والفواكه كل شيء من التراب، وهذا الروح من الله عز وجل نفخة، كما قال عز وجل: آدم ونفخت فيه من روحي، فأيضا غذاءه من وحي الله عز وجل من السماء. وإذا أهمل العبد واحد من هذين، إما الجسد أو الروح، ذبل. فالجسد واحد أهمله ولم يأكل ولم يشرب، أو بقي على أكل محدود معين، فلاحظ أصحاب السمنة ما يسعون لأن يخفوا الوزن يضبطوا الطعام، يخف الطعام خلاص ينزل الوزن بلا شك يعني. والبعض يعمل قص المعدة فلا يستطيع أن يأكل كما كان يأكل من سابق، فيخف الطعام أيضا. في خلال شهر شهرين ثلاثة شهور ينزل الوزن 20-30 كيلو، أحيانا 40 كيلو، وأحيانا أكثر من ذلك، بسبب الغذاء. أما غذاء الروح فهو الوحي، القرآن والسنة، القرآن والسنة. والروح إذا أهمل بلا شك يذبل ويضعف، وقد يؤدي والعياذ بالله إلى الموت، وموت الأرواح خطير جدا جدا جدا والعياذ بالله. موت الأرواح هو بالكفر والعياذ بالله، بالردة والعياذ بالله. الله عز وجل يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلناه نور يمشي به كما ثلث ظلمات يسبي خارج منها. فهذا الميت الذي كان ميت بغفلته، ميت بمعاصيه، ميت بكفره والعياذ بالله، أحياه الله عز وجل بإيمان بالإسلام بالدعوة بالخير، وبقي يسقي هذه الروح بزاد الإيمان، الذكر، الصلاة، الدعاء، أركان الإسلام بأكملها وأركان الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الإيمان تفاصيله، فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق. وكل هذه أصناف من غذاء الروح، وما بينهما أصناف من غذاء الروح، ابتداء بأعظم كلمة في هذه الحياة لا إله إلا الله، ثم بأدنى عمل وهو إمارة الأذى عن الطريق، فكلها غذاء للروح، لأن الهدف من ذلك القربة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نلاحظ اليوم أن الناس ركزوا على مسائل ومهام الدنيا، تلاحظ حتى في الجامعات في الإقبال في الدراسة على ما يدر في الأرزاق وعلى ما فيه مستقبل الوظائف، وإعراض كبير جدا عن ما فيه غذاء للروح، عن ما فيه يعني المستقبل الحقيقي الآخرة. فحتى على مستوى الطالبات، يعني كذلك كان قلنا الطلاب قد يبلوا أن الطالب يخشى أن يحمل هم أسرة وتكاليف أسرة، فيعني يبحث عن وظيفة من اليوم من عن دراسة تدر عليه في المستقبل، لكن الطالب يعني الأصل أنها لا تتحمل مسؤولية إنفاق وما إنفاق، فكل صار يتجه اتجاه يعني شبه موحد يعني، وصار الجانب الآخر عن فيه عزوف ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا التذكير بغذاء الروح الغذاء الدائم، والتذكير بما يقربك من الله عز وجل، ما يذكرك بالآخرة، ما يذكرك بالموت، ما يذكرك أنك عبد لله سبحانه وتعالى، وما هي حقيقة العبودية، ومن هو الله جل في علاه، وما هي العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ومفرد هذه التفاصيل بأكملها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أجمل الأعمال يعني لخصها صلى الله عليه وسلم في حديث كما ورد في الصحيح في صحيح مسلم ولعله في البخاري، حينما حديث الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه حذيفة بن اليمان، حينما قال صلى الله عليه وسلم إذا أن العبد قال تعرض على الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، عودا عودا أي كما ترص الحصير فتعرض الفتن على القلوب واحدة واحدة وتمضي، وعودا عودا تعرض هذه الفتنة ثم تعود نفس الفتنة مرة أخرى، وهي الفتن والمعاصي ونحوها. قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال فأيما قلب أشربها نكتة في نكتة سوداء، والعياذ بالله، هذه هي المعصية، ظلمة في القلب نكتة سوداء، ولا يزال عدد يستزيد من هذه الظلمات والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم حتى يصير القلب إيش؟ أسود مرباد. وأيما قلب أنكرها يعني رفض المعصية وأقبل على الطاعة نكتة في نكتة بيضاء. قال حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية. تخيل لو وضعت العلبة صحة العلبة حق الماء وهي فاضية على فوهتها في الأرض وصبت لها ويتمع، هل يمكن تخلها دخلها شيء؟ لا يمكن، يصب في ظهرها. فهو كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ويمكن ممكن إلا ما أشرب من هواه. وقلب أبيض مثل الصفاء لا تضره إيش؟ معصية، لأنه قد صار متشبع بالطاعات والقربات والذكر والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فحتى لو وقع في معصية سرعان ما يتوب ويجي إلى الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى هذه المعاني وإلى هذا التذكير، وقد قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عنك أنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر من تبع هواه وكان أمره فرطا. وقال سبحانه وتعالى في بيوتنا أن الله أن ترفع ذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
0: أحسنت شيخنا الكريم، هنا نأتي إلى التعريف والمفهوم لذكر الله سبحانه وتعالى. الذكر، ما هو مفهوم الذكر؟
1: الذكر لا يحتاج إلى بحث طويل وعناء وواضح، يعني الله عز وجل ذكر ذلك في كتاب العزيز والمسلم، ذكر ذلك في السنة، فالله عز وجل قال فاذكروني أذكركم واشكروا لا تكفرون. والذكر هنا هو الثناء لمنة الله عز وجل، أن تذكر الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، تصف بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى جل في علاه بأسمائه وصفاته التي وردت والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم. فهكذا قال عز وجل، وأيضا قال سبحانه وتعالى يا أهل الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم ملائكته ويخرجكم من الظلمات إلى النور. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحقيقة، قال صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
0: طيب شيخنا الكريم، من الناس من قد لا يركز ويدرك أن الذكر مهما كان من ألفاظ وتلفظ باللسان أو ما في مقام اللسان كان يحرك لسانه بالذكر غير الناطق كالأبكم، وكذلك الذكر في القلب وما يتعلق بإرتفاع

0: في حالة غفلة هو خير طبعا بلا شك من الغفلة التامة، لكنه أيضا يجعل القلب بعيد عن هذا الذكر. يعني أنت تدخل في قراءة سورة من سور القرآن المبارك الكريم أو ذكر معين تشعر لقد كملت، ما تعرف متى بدأت وكيف عملت، فتجد أن أثر القلب مش بهذه الصورة المطلوبة. لا تمام، فيجب هنا أن تسعى حتى تجاهد نفسك، كما قال عز وجل الذين جاهدوا فينا أهدينهم سبلنا، جاهد نفسك أن يحضر القلب واللسان، القلب واللسان. فالقلب يستشعر، ولهذا الله عز وجل ذكر الإخبات، ذكر الخشية، ذكر الخوف، هذا كله في القلب، التقوى كله في القلب. اللسان يعبر ويقول، قد يقول قولا حقيقيا نابع من القلب وقد يقول غير ذلك، ولهذا الله ذكر عن المنافقين وأخبرنا عنهم. يعني ماذا تقول يقول لسان، ماذا يقول القلب؟
1: تمام؟ رغم أنهم يذكرون الله
0: إلا قليلا
1: جهرا، نعم
0: نعم، أو يعني يسعون لإقناعنا عن إيمانهم وعن صدقهم. تمام، يعرفكم بالله ليرضوكم، اشتي يرضينا احنا، ما ينفع أن يرضينا، هو الله عز وجل يعلم السر وأخفى. فهنا القلب إذن لابد أن يكون القلب حاضر عند ذكر اللسان، وإذا وقعت قفلة من العبد يعني يستعيد ويكرر حتى يحضر القلب. تمام، أنت لاحظ احنا كم نقرأ سورة الفاتحة في كل يوم، لكنها لا تزال طرية غضة. فإن كان القراءة هذه السورة المباركة مع حضور القلب تجد معاني متجددة، معاني متجددة وكنوز مدفونة. تمام، وإن قرأتها قراءة عادية.
1: بارك الله فيك دكتور. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي لجزئية أخرى نتعرض من خلالها على فضل الذكر وأهميته ومكانته في الإسلام، تابعونا.
2: ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن ذكر الله، فضله ومكانته وأهميته وأدابه. أجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور صالح الجلال، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة إقليم سبأ، فأهلا وسهلا به. دكتور حفظكم الله، ذكرتم في المحور السابق جزءا من فضائل الذكر وفضله، فيا ترى ما هو فضل الذكر العظيم؟ ما هي مكانته من بين العبادات التي دعا إليها الإسلام وحظ عليها؟
0: حقيقة في آية عظيمة في سورة العنكبوت أخبر الله عن الذكر ومكانته، فقال عز وجل بعد ذلك الشريم وذكر الله أكبر. أكبر من ماذا؟
1: خلاصة
0: هنا أكبر نكرة، أكبر من إيش؟ لم يحدد يعني شيء سابق، فمطلق أكبر من كل شيء. وذكر الله أكبر، ها لما تقول الله أكبر، أكبر من ماذا؟ من كل شيء جل في علاه. وهنا وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال أهل العلم في ذلك أيضا، قالوا وذكر الله أكبر أي ذكر لله عز وجل أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، ذكرك أنت لله عز وجل أكبر من كل شيء. وقال أيضا وقول آخر، ذكر الله عز وجل لك ما أنك تذكر الله فالله سيذكرك، فذكر الله عز وجل لك أيضا أكبر من كل شيء بالنسبة لك أنت، وبلا شك يعني فهما معنيان عظيمان ومباركان. فهذه مكانة الذكر، أنه أكبر من كل شيء. أيضا أن العبادات هي ملخصها، الأعمال كلها ملخص العبادات إيش؟ ذكر. طيب أجل العبادة نمارسها اليوم هي أجل عبادة وأعظم عبادة، لا إله إلا الله كما التوحيد، ما هي؟ هي أعظم الذكر. قال مسلم في الصحيح قال خير وإيش خير الدعاء دعاء معرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. فهذا ذكر. الصلاة بأكملها من افتتاحها الله أكبر إلى التسليم، ما هي؟ كلها ذكر. ويقال عز وجل أقيم الصلاة لذكري، وأقيم الصلاة لذكري. والعبد المكلف بالذكر، ولم يحد الإسلام الله عز وجل لم يحد في القرآن الكريم ولا ورد حد في السنة للذكر، بل مطلق أي لا منتهى له. وقد أشرنا الآيات يا ذكر الله ذكرا كثيرا وسبح بكرة وأصيلا. على أي حال كنت أنت، لو كنت في أخطر مواطن الحياة، قتال مع عدو واشتباك واحتدام المعركة، في هذا الحال قال عز وجل إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كم كثيرا، أي بلا حد. فلم يحد للذكر وقت معين أو كيفية معينة، بلا شك أن هناك أذكار على نأتي إليها أذكار يعني مقيدة وأذكار مطلقة، لكن بالجملة أن الذكر دائم. وإذا الله عز وجل ما أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون قال لهما ولا تنيا في ذكري إلى توانيا وستقابل عدو طاغية مجرم ليس له إلا الذكر تواجه به. فكان كذلك عليهما السلام، كان كذلك. وموسى عليه السلام لما سأل الله عز وجل أن يرفده ويمنحه هارون عليه السلام، منحه هارون عليه السلام نبيا معه، لماذا موسى؟ قال كي نسبح كثيرا وذكرك كثيرا، نتعاون على التسبيح والذكر، إن كنت بنا بصيرا. ولذلك قال أن خير الأصدقاء والأصحاب من إذا ذكرت الله عانك وإن نسيت ذكرك. فهنا الذكر في الإسلام يعني هو أعظم عبادة وأجل العبادة. ولنا أخبرنا في الحديث الصحيح عن فضل الذكر وعن أهميته أنه أهم من إنفاق الذهب والورق، أهم من طعام الطعام، أهم من القتال. فلما سأل الصحابة متعجبين ما هي هذا العبادة، فالنبي أخبرهم بيّن أنه إيش؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر إذن لا حد لفضله ولا يصل الإنسان إلى كن الفائدة المرجوة والعظيمة من هذا الذكر المبارك.
1: بارك الله فيك دكتور. نأتي إلى جزئية أخرى وهي ما يتعلق بأهم الأذكار المقيدة والأذكار المحددة بأوقات أو مناسبات أو أعمال وعبادات معينة، يا ترى ما هي أهم هذه الأذكار؟
0: طيب جزاك الله خير. طبعا الأذكار المقيدة احنا قلنا الذكر مطلق ومقيد، فالأذكار المقيدة هي التي في يعني ظروف معينة، دخول المسجد مثلا، الخروج من المسجد، الذكر عند دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، الذكر حال الأذان وبعد الأذان، الذكر عند في أنت أوي إلى فراشك، الذكر مع الأهل، الذكر عند الطعام والشراب، الذكر عند النوم واليقظة، تمام. هذه تسمى أذكار مقيدة، أذكار مقيدة، وكلها هي حصن المسلم، حصن لك أنت أيها المسلم. يعني بدل ما أنت خايف من عدو أو خايف من شيطان أو خايف تنوم وتجي تلدغك حاجة، تذكر أذكار وانتهى الموضوع. يعني تكون في حفظ الله عز وجل، الحفظ الدائم، والله يحفظنا جل في علاه سواء ذكرنا أو أغفلنا. لكن الذاكر أكثر إيش؟ أكثر يعني ضمانا، ما دام أنه ذكر الله عز وجل فكون إيش؟ يعني سلامته أضمن وأوثق.
1: طيب دكتور، بالنسبة لأبرز الأذكار المقيدة والمتكررة بشكل يومي وهي أذكار الصباح والمساء، فيما تكمن أهمية هذه الأذكار؟
0: طبعا الذكر هو الهدف منه الأصل أنه عبادة محضة، هذا الأصل أنه عبادة محضة لله عز وجل.
1: كوني بغض النظر تتضح نعم لنا الحكمة أم لا،
0: نعم كوني أنا عبد لله عز وجل، وهذه أمي أو أختي أو زوجتي أمه لله عز وجل، فالكل بحق العبودية هذا لله عز وجل أن أخضع وأذكر على الدوام. ثم أيضاً أن هذا الذكر طبعاً ما هو تأثيره على القلب أولاً، كرجل يقرأ القرآن ولم يحفظ منه إلا القليل، فكان حفيده لاحظ أنه ما بيحفظش كثير، قال يا جد أنت الآن تقرأ القرآن وما شوك تحفظ، ما هي الفائدة؟ فقال له خذ شفاك الكيس جيب لنا فيه ماء. الكيس يعني كان فيه فحم أسود، فالولد كان يعبي الكيس ورجع ما يصل له، ما فيش ماء لأنه كيس ما يعبش ماء، يعني كيس خيش. قال يا جد ما يوصل ماء، قال حاول، فكان يجري جري سريع يصل له الماء ما عاد فيش. آخر مرة قال يا جد ما بيش فايدة، قال طيب الآن كيس كيف وضعه؟ قال كان أول أسود الآن أبيض، انتهى منه إيش؟ السواد بسبب الماء. فهنا قال إذن القرآن الكريم والذكر أقل شيء أنه إيش؟ يصفي القلب، يشعرك بالطمأنينة بالسعادة، تمام. لاحظ القرآن الذكر هو ملخص العبادات. قال صحابي يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، أنا كم يسمع من أحاديث من أوامر، قال ما عاد عرفت أين بماذا أتمسك، فمرني بشيء أتمسك به أو أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذن استمر على إيش؟ على الذكر، لا زال لسانك رطبا بذكر الله. فهنا لخص له العبادات بهذا الذكر وبهذه العبادة العظيمة. فهنا العبد المؤمن يعني هو قلنا أولا أذكار الصباح والمساء هي أولا عبودية، ثانيا هي أيضا حفظ لك أنت، حفظ لك أنت لأبنائك لزوجتك للجميع. يعني ولهذا يعني الآن لما يعني تقرأ على الأطفال الفاتحة، المعوذتين، الإخلاص، أي أذكار تعويذات هي كلها حفظ، وهي لك أنت عبادة، هي لك أنت عبادة. فجمعت بين خير الدنيا والآخرة، شيء عظيم مهول، تجمع بين خير الدنيا والآخرة. وبعض الأذكار يعني أجرها لا يحد، لما تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وجزاء عرشه ومدد كلماته، كما رد في الحديث عن جويري رضي الله عنه ورضا مثل الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، أن الرسول خرج من عندها وهي تذكر الله في مصلاها، فقضى أغراض وتأخر وجاء فرأها على ما هي عليه، قال ما تذكر الله كما تركتك عليه؟ قال نعم. قال لقد قلت أربع كلمات لو وزنت بما قلت لا عدلتهن أو زادت، كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر هذا الذكر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وجزاء عرشه ومدد كلماته. أيضا أذكر أن لما تذكرها وتشوف تفكر فيها عظيمة عظيمة، لما تقول يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجل وجهك وعظيم سلطانك، يعني ما مدى هذا الذكر العظيم؟ والله نعمة عظيمة عظيمة عظيمة، وكم أجرها. أن تدعو لنفسك وللمسلمين، لو قلت اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ماذا سيحدث؟ يعني ما أجر لكل مسلم ومسلمة حي أو ميت، بكل مسلم ومسلمة حسنة.
1: بارك الله فيك دكتور. مستمعينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي إلى الجزئية الأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم، والحديث ذو شجون، سنعود إليكم بعد الفاصل للحديث عن أهم أداب الذكر، ابقوا معنا.
2: ضياء العقل بالفطح الميسر ودين الله.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في ختام هذه الحلقة من يستفتونك، والتي خصصناها للحديث عن ذكر الله تعالى وفضله وآدابه. أجدد الترحيب بكم بضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ الدكتور صالح الجلال، أستاذ الحديث العلومي بجامعة إقليم سبأ، فأهلا وسهلا به دكتور صالح حفظكم الله. عودا على ما بدأنا، هذه الأذكار هذه ذات الأهمية الكبرى والمكانة العظيمة في الإسلام والفضل الكبير والأجور المضاعفة، يا ترى ما هي أهم الآداب التي ينبغي أن نراعيها ونحن نذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال؟
0: شيخ الله خيرا. طبعا أهم أدب، أنا أعتبر أن أهم أدب وأعظم أدب أن تذكر الله، هذا أهم أدب، أن يبقى لسان إيش ذاكر، هذا أهم أدب. لا بأس، هناك آداب طبعا بلا شك يعني من طهارة وليست ملزمة. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل إيش أحواله، لكن لا بأس أن تكون على طهارة، وبالأخص في قراءة القرآن الكريم، تمام، هذا في الأذكار العامة يعني مطلقة. لا بأس أن تختار مكان مهيأ مناسب، لكن كل هذا لا يلزم. فالله يقول لما قال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فأيضا من الآداب المهمة إذا رأيت الناس في غفلة، تمام، ينشغل عن الذكر، اذكر الله عز وجل، ذكرهم ذكرهم. احنا بعضنا يستحي يقولوا ما يقولوا، ما انت تذكر، انت ما شي شحات عندهم، اذكر الله عز وجل، ذكر به جل في علا. فهذا من أهم إيش الآداب، أن لا يبقي الناس في غفلة. ولهذا لما يعني أدب ختم المجلس، كيف نختم المجلس؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وإذا ورد في الحديث أنه إذا مر على العبد أو على الناس جلس الناس مجلسا لم يذكر الله فيه إلا إيش كان عليهم ترى، وفي رواية كأنهم قاموا عن إيش عن جيفة حمار، كأنهم أكلوا جيفة حمار والعياذ بالله، جالسين بدون ذكر الله كانوا بيأكلوا إيش حمار ميت والعياذ بالله. أيضا أن الذكر كما أشرت لا يعدله شيء، فإذا شعرت عظمة الذكر سيعطيك أدب عظيم، يبقى اللسان إيش ذاكر رطب، كما ورد في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق هي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فضربون أعناقكم ويضربون أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، يعني شيء ما هو نوع هذا. قال ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى. لاحظ الآن هذا المجاهد البطل اليوم خوف المترس، هل يسبقه أحد؟ ما دام ذاكر الله عز وجل فيش فلا يسبقه أحد، لأنه جمع بين الذكر ومشاق الجهاد. فهنا إذا قلنا أهم أدب، وأكرر هذا الأهم الأدب المهم، هو الذكر، وأن تعلم أبنائك، زوجتك، إخوانك، جلسائك، تعلم الذكر. واليوم يسر الله هذا ختم التسبيح، ولا البعض من بعض العلماء في العصر الحاضر يقولون أنه مكروه أو أنه حرام، لكن الكلام ليس له ليس لا يستند على شيء، لكن أي شيء يعينك على الذكر، لأنه أنت ما تذكر إن شاء الله بالمسبحة يعني، لا هذه بس تعين إعانة ذكرك بس، ولا الذكر هو في اللسان، فلا بأس أن تستخدم وسائل تعين. ولذلك كان بعض الصحابة أو الصحابيات رضي الله عنهم هنا يستخدمن الحصى لتعد الأذكار كم ذكرت
1: يعني. فعل هذا الدكتور لا بأس باستخدام المسبحة أو التسبيح بأي شيء محسوس، أو كذلك اليوم بالمسابح الإلكترونية وبعض البرامج التطبيقات التي تذكرك بالله سبحانه وتعالى،
0: هي كلها تعين إعانة، لأنه ليست الهدف إن عبادة هي في ذاتها، وإنما العبادة هي في اللسان وفي القلب. نعم،
1: في هذه الأمور المعينة على ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا لا شك أن هناك أجرا لمن ابتكرها ولمن دعا الناس إليها كمعينات لذكر الله سبحانه وتعالى، وليست كعبادة في حد ذاتها.
0: بلا شك أنه بخص المسلم إذا كان ابتكرها مسلم أو جلبها مسلم فهو مأجور، أما الكافر فلا أجر له،
1: لا شك
0: لو بنى الكعبة يعني الكافر كافر فلا أجر له. فبلا شك من أعان عليها وشجع ما، والذي يرى أنها محرمة أو مكرهة شأنه، لا نعنف عليه ويكون له دليل. لكن الدليل الصحيح الوارد أن استخدام الصحابة مرضاهم الحصى في العد، طبعا قد يكون الكراهة حقيقة عقب الصلوات، لأن أذكر عقب الصلوات هي قصيرة وقليلة يعني 100 ذكر 30 و100 ذكر، فهذا يحتاج إلى إيش؟ إلى عقد الأصابع. فقد ورد في الحديث فإنهن مستنطقات، إنهن مستنطقات، فالأصابع تشهد يوم القيامة. هذا هو لكن لا بس قلنا إذا إنه أحيانا يقول واحد هذا مكروه ويغفل، فلا هو اللي ذكر ولا ترك الناس إيش يستخدم وسائل للتذكير.
1: في نفس الوقت دكتور أيضا لا ننسى في الدقيقة الأخيرة أن نذكر أن هناك من المبتدعات المتعلقة بمسألة الذكر ما تسمى بالمسابح الحسينية، ووجودها في بعض المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، التي يدعي بعض أولئك المبتدعين وأصحاب الضلالات من أن مجرد تحريكها أو لمسها فيه أجر وثواب عظيم قد يوازي الحج والعمرة إلى البيت الحرام.
0: هذا هو الهدف من هذا الترهات، إخراج الناس عن العبادة، إخراج الناس عن العبادة إلى عبادة غير الله عز وجل. تمام، يقول الآن عندنا قرآن ناطق، ما أحتاج نقرأ قرآن ما شاء الله.
1: نعم، مجرد أن تحركها وأنت تقول يا حسين أو يا علي يعني خرافيات ما أنزل الله بها.
0: علي رضي الله عنه، الحسين رضي الله عنه وأرضاها، فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، الحسن رضي الله عنه وأرضاها، رضي الله عنهم جميعا، لكن والله لو رأوا هؤلاء لقاتلهم لمحولهم إلى آلهة والعياذ بالله، وهم خير العباد رضي الله عنهم أرضاهم خير العباد، فلما استخدموا هذه الوسائل القبيحة. تمام، فأنا سمعت لبعض الشيعة يقول أنه من قال يا علي فكأنما قرأ القرآن 18 ألف مرة، أي هراء هذا وأي قبح، بل الهدف من ذلك هو أن يقف الناس عن الطاعة والعبادة والعياذ بالله، ونسأل الله العافية والسلامة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. بيان صادر عن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد العالي للقوات المسلحة. وزير الدفاع سنقوم بالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء اليمنية بجميع الوسائل المتاحة. وزارة الدفاع تدعو إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي فورا، وتعلن أن القوات المسلحة استهدفت مدرج المطار. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا ويعلن حالة الانعقاد الدائم لمواجهة التصعيد الحوثي وحماية السيادة الوطنية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بيانا صادرا إلى الشعب اليمني، جاء فيه: أيها الشعب اليمني العظيم، يا أبطال القوات المسلحة والأمن، إلحاقا بالبيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ 10 يوليو 2026 وما تضمنه من تحذيرات واضحة إزاء الانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية، ومن مبادرات مسؤولة هدفت إلى تجنيب بلادنا وشعبنا مزيدا من التصعيد، فإن التطورات التي شهدها بلدنا هذا اليوم تؤكد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ما تزال ماضية في نهجها القائم على تقويض كل فرص التهدئة ورفض كل المبادرات التي من شأنها حماية مصالح المواطنين وصون أمن اليمن واستقراره. لقد أصرت ميليشيا الحوثي رغم الجهود الحثيثة التي بذلها الأشقاء والأصدقاء، رغم الوساطات والمساعي الحميدة التي استهدفت احتواء الموقف على المضي في استقبال رحلة إيرانية جوية جديدة خارج الأطر القانونية والسيادية المنظمة لحركة الطيران المدني، في خطوة تعكس استخفافا متعمدا بمؤسسات الدولة ورفضا صريحا لكل الجهود الرامية إلى منع انزلاق اليمن نحو مزيد من التصعيد. وما يزيد هذا السلوك خطورة أن الحكومة اليمنية كانت قد طرحت وما تزال بكل مسؤولية استعدادها لاستئناف الرحلات المدنية عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني المخول قانونا بتشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء، كما أبدت استعدادها لتسهيل نقل عناصر الميليشيات الحوثية من طهران إلى صنعاء عبر طائرة تستأجرها شركة الخطوط الجوية اليمنية، بما يحفظ مصالح المواطنين ويضمن استمرار تشغيل المطار، ويحترم في الوقت ذاته سيادة الدولة اليمنية والتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. غير أن الميليشيات الحوثية رفضت جميع تلك المبادرات وأصرت على فرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، بما يؤكد مرة أخرى أن هدفها لم يكن يوما في خدمة المواطنين أو تخفيف معاناتهم، وإنما تكريس الانقسام وتقويض مؤسسات الدولة وجر اليمن إلى صراع أوسع واستخدام المدنيين ومقدراتهم الوطنية أدوات لخدمة مشاريع لا تمت بصلة إلى مصالح الشعب اليمني. وإن الدعم الذي تحظى به الممارسات من النظام الإيراني واستمرار استخدام وسائل وشركات خاضعة للعقوبات الدولية في تنفيذ هذه الانتهاكات لا يغير من حقيقة أن المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد تقع على عاتق الميليشيات الحوثية التي اختارت بإرادتها رفض السلام والتنصل من المبادرات والاستمرار في انتهاك السيادة اليمنية وقرارات الشرعية الدولية. وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية، فإن الدولة اليمنية تؤكد أن حماية سيادتها وأجوائها ومنافذها البرية والبحرية والجوية تمثل واجبا وطنيا ودستوريا لا يقبل التهاون تحت أي ظرف، وعليه فإننا نوجه الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمواصلة رفعها على درجات الجاهزية واليقظة واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية وكافة الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، بما يضمن حماية السيادة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم. كما نحمل ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وعن جميع ما قد يترتب عليه من تداعيات تمس أمن اليمن واستقراره، ونؤكد أن داعميها وشركائها في تمكين هذا السلوك يتحملون كذلك مسؤولياتهم القانونية والسياسية عن استمرار هذه الانتهاكات وتقويض فرص السلام. وإذ نجدد دعوتنا إلى المجتمع الدولي، فإننا نطالبه بالانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الردع وإنفاذ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرارات 21-40 و22-16 وتطبيق نظام الجزاءات بكل حزم، بما يكفل احترام سيادة الجمهورية اليمنية ويمنع تحويل هذه الخروقات المتكررة إلى أمر واقع يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وأضاف: أيها الشعب اليمني العظيم، لقد أثبتت الدولة اليمنية في كل مراحل هذه الأزمة أنها كانت الطرف الأكثر التزاما بالقانون الدولي والأكثر حرصا على السلام والأشد اهتماما بحماية المدنيين وتخفيف معاناتهم، وستظل متمسكة بهذا النهج، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح بأن يتحول حرصها على السلام إلى غطاء للمساس بسيادتها وسيلة لفرض وقائع بالقوة خارج مؤسساتها الشرعية. وإننا على ثقة بوعي شعبنا العظيم وببسالة قواتنا المسلحة والأمن وبمساندة أشقائنا وأصدقائنا وبقدرة مؤسساتنا الوطنية على تجاوز هذه التحديات وتعزيز وحدة الصف الوطني واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وصولا إلى السلام العادل والدائم الذي يستحقه شعبنا. قال وزير الدفاع الفريق الركن دكتور طاهر العقيلي: سنقوم بالتصدي والتعامل مع طيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية وبكل الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاصي والداني وتعلم به الأجيال القادمة. وأضاف الفريق العقيلي في بيان وجهه للقوات المسلحة وللشعب اليمني: إن الحكومة اليمنية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي حاولت بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الانقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني، مشيرا إلى أن هذا الاختراق ليس الأول وإنما اختلف عن سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية فيما يلي نص البيان. لقد حاولت الحكومة الشرعية اليمنية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الانقلاب الحوثية في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني، وهذا الاختراق ليس الأول إنما اختلف عن سابقه بالتحدي للشرعية الدولية. ونحن في هذه اللحظة نقول: نفذ الصبر وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاصي والداني وتعلم به الأجيال القادمة ويعلم الجميع أن لليمن شعبا وقيادة تدافع عنه برا وبحرا وجوا مهما كانت العواقب، ونحمل النظام الإيراني كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية. والله أكبر والخزي والعار لمشروع الإمامة وداعمه. أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط في الأرض اليمنية. وقالت الوزارة في بيان مقتضب: لقد منعت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني الناقل الوطني الطيران اليمني من الهبوط في مطار العاصمة صنعاء، وأصرت على أن ينتهك الطيران الإيراني أراضي اليمن، ولهذا تم استهداف مدرج المطار. في السياق، دعت وزارة الدفاع اليوم الاثنين إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي محذرة المواطنين من الاقتراب من منطقة المطار. وأكدت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منها أنها ستتعامل مع أي جهة أو طائرة تحاول اختراق الأجواء اليمنية أو مخالفة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية المحتملة. وشددت الوزارة على جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تطورات ميدانية أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها بما يكفل حماية السيادة الوطنية والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. عقد مجلس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا استثنائيا برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور شائع محسن الزنداني. كرس الاجتماع لمناقشة التطورات الخطيرة الناجمة عن استمرار التصعيد الذي تنتهجه ميليشيا الحوثي الإرهابية، وفي مقدمتها استقبال رحلة جوية إيرانية جديدة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرتها بالقوة في تحد سافر للسيادة الوطنية وانتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتهديد مباشر لأمن اليمن واستقرار المنطقة. وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة وبعد استنفاذ كافة المبادرات والتسهيلات التي قدمتها لتجنيب اليمن والمنطقة مزيدا من التصعيد، وفي ظل إصرار الميليشيات الحوثية على رفض الحلول القانونية ومواصلة استدعاء التدخلات الخارجية، قررت إعلان حالة الانعقاد الدائم لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية سيادة الدولة وردع أي تهديدات تستهدف مصالحها العليا. ووجه مجلس الوزراء وزارتي الدفاع والداخلية وكافة الجهات المختصة برفع أعلى درجات الجاهزية والاستعداد وتمكين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أداء واجباتها الدستورية في حماية سيادة الجمهورية اليمنية والدفاع عن أجوائها وأراضيها ومنافذها ومنع أي محاولات للمساس بسيادة الدولة أو فرض وقائع مخالفة للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية. كما كلف المجلس وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتكثيف تحركاتها واتصالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية لحثها على عدم السماح باستخدام أجوائها وأراضيها أو مرافقها لتسيير أي رحلات إلى الأراضي اليمنية خارج القنوات الرسمية المعتمدة وبما يحترم سيادة الجمهورية اليمنية ويلتزم بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وما قد يترتب عليه من تداعيات تمس أمن اليمن واستقراره وتقوض جهود إحلال السلام وتهدد سلامة المدنيين والبنية التحتية والملاحة والمصالح الإقليمية
3: الإقليمية نتيجة استمرارها في رفض الحلول السلمية واستدعاء التدخلات الخارجية وفرض الوقائع بالقوة. كما حمل المجلس النظام الإيراني المسؤولية عن استمرار دعمه للميليشيات الحوثية وممارساتها المخالفة للقانون الدولي، مؤكدا أن أي دعم أو تسهيلات تسهم في تكريس هذه الانتهاكات لن تؤدي إلى إطالة الأمد للأزمة اليمنية وزيادة تعقيدها وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وأكد المجلس أن الحكومة ستواصل اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية التي يكفلها الدستور والقانون الدولي دفاعا عن سيادة الجمهورية اليمنية وحماية أمنها القومي والحفاظ على مصالح شعبها، ولن تسمح بأي مساس بحق الدولة الحصري في إدارة أجوائها ومنافذها ومؤسساتها السيادية. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبؤنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. بيان صادر عن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزير الدفاع سيقوم بالتصدي والتعامل مع الطيران المعاد المنتهك للأجواء اليمنية بجميع الوسائل المتاحة. وزارة الدفاع تدعو إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي فورا وتعلن أن القوات المسلحة استهدفت مدرج المطار. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا ويعلن حالة الانعقاد الدائم لمواجهة التصعيد الحوثي وحماية السيادة الوطنية. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاح ومن التنفيذ نصر الأغبس، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: المغرب تقدم
1: أم اليمن
2: على بساط الشجن
0: من مملكة سبأ الانطلاقة
2: من خلف كثبان الرمال إلى جبال كوكبان
0: ومنها إلى وديان تهامة
2: نحلق سويا إلى سهول الخوخة
0: نبحر معا في شواطئ حضرموت
2: يدهشنا سحر الطبيعة وروعتها في سقطرى وبرع
0: تبهرنا السعيدة بجمالها الفتان في غابات حوف
2: نستمتع وإياكم بالطبيعة الخلابة من محمية عتمة
0: على بساط الشجن إعداد وتقديم أمل خالد وغادة الحسيني
2: إخراج نصر الأغبس
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على بساط الشجن وسنأخذكم هذه المرة في رحلة إلى عدن

0: مدينة عدن تطل على بحر العرب ويقع ساحلها في الجزء الجنوبي من اليمن، وتصل مساحتها الإجمالية إلى 760 كيلومتر مربع، في حين يصل تعداد سكانها إلى حوالي 865 ألف نسمة. تنحصر إحداثيات المدينة على خط الاستواء بين دائرتي عرض قدرهما 47 و 12 درجة باتجاه الشمال، وتحدها من الركنين الشمالي والشرقي محافظة لحج، ومن الركن الشمالي الغربي محافظة أبين.
1: وعن أهم شواطئ عدن، ساحل الغدير يقع في طريق صلاح الدين الرئيسي في عدن الصغرى، ويفتح من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 8 مساء، وهو شاطئ في قمة الروعة والجمال، يتميز بالمناخ الطبيعي والموقع الجميل. وهناك أيضا ساحل أبين وساحل العشاق وساحل العروسة.
0: أهم المعالم السياحية في عدن: قلعة سيرة. قلعة سيرة هي موقع عسكري في عدن، بنيت القلعة في القرن الحادي عشر الميلادي، وحاليا يستخدمه الجيش اليمني. القلعة موجودة على جزيرة سيرة، وهي جزيرة صخرية بركانية طويلة تقع بالقرب من مدينة عدن، وكانت هناك دراسات أثرية قليلة أجريت في المنطقة. أحد النظريات تقول بأن القلعة بنيت في سنة 1137 من قبل الحاكم التركي على عدن الأمير عثمان التريكي، وقد ثبتت القلعة خلال هجمات لاحقة

0: ضد عدن من قبل البرتغاليين والأتراك خاصة في العام 1517. من جانب آخر، من شبه الجزيرة عدن وواصل البريطانيون تطوير القلعة بعد وصولهم في العام 1839،
1: وهي من أبرز القلاع وحصون مدينة عدن القديمة التاريخية. وقد لعبت القلعة دوراً دفاعياً في حياة المدينة، حيث ومن خلالها تشكلت التحصينات الدفاعية في الجبل، وتم صد الكثير من الهجمات والغزوات التي سعت للسيطرة على المدينة، حتى صارت رمزاً لصمود أمام هجمات الغزاة والطامعين والسيطرة على الميناء. كان آخرها معركة التصدي التي قام بها سكان عدن بالدفاع عن المدينة بأسلحتهم المتواضعة في وجه الاحتلال البريطاني في 19 من يناير 1839.
0: في تعريفها، فقد ذكر صاحب تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية وله السبق في تناول مثل تلك الموضوعات ثلاث حلول للتسمية. أولها أن المستعمرين البرتغاليين أطلقوا اسم سيرة، والتي تعني لهم الجبل على هذه البقعة. أما ثانيا أن الهنود، وبحكم العلاقات التجارية وما قامت به عدن من دور كميناء هام، كانوا يسمون عدن سيرة سيت، ولعلها إشارة إلى أسطورة رأس الجني راوان الذي يسكن السلسلة الجبلية الممتدة من جبل التعكر، أي جبل حديد حاليا. ثالثهما أن سيرة بالعربية تعني السمك الصغير أو السردين أو الشقوق والكهوف.
1: وتقع قلعة سيرة على الجزيرة المعروفة باسم سيرة، والتي تقع إلى الشرق من مدينة كريتر، وهي عبارة عن جبل يحيط بها البحر من أربعة جوانب، حيث يبلغ ارتفاعه 430 قدماً فوق مستوى سطح البحر. بالاعتماد على بعض الشواهد والمصادر التاريخية ومقارنتها والدراسة المتأنية لها، يمكن أن نتواصل قدر الإمكان إلى تحديد زمن بناء القلعة، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يكون بناؤها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنشوء وتطور الميناء، والذي لا يمكن أن يتطور ويضيع صيته كأهم ثلاثة موانئ في العالم القديم إن لم يكن أهمها، والتي ذكرت في الكتب اليونانية والرومانية القديمة، دون أن يكون لها حماية وتحسين تطرز بها الجبال المطلة على هذا الميناء. من خلال كل هذا يتبين لنا أن هناك حصن قديم فوق جبل سيرة، وهناك من الطامعين والغزاة من قام بتوسيعها، وآخر قام بتخريبها، ومن سعى لإعادة ترميمها وإصلاحها.
0: الوصف العام للقلعة: إن الغرض من إنشاء القلعة إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يتحكم في ميناء عدن القديم كان عسكرياً بحتاً، وذلك من أجل الدفاع عن المدينة، ويدل ذلك من حيث عدد المدافعين عنها وانتشارهم في حجراتها المتعددة ووجود المزاغل المنتشرة فيها تطل غالبيتها على البحر. أما الوصف شكلها الخارجي، تتكون القلعة من برجين اسطوانيين متساويين في الارتفاع يحصران بينهما المدخل الرئيسي الواقع في الجهة الغربية في البرجين، فتحتان كبيرتان وفتحتان صغيرتان عبارة عن مزاغل تضيق في المقدمة وتتسع للداخل، بحيث تسمح بحرية الحركة للمرابط عليها والتصويب بدقة.
1: ويوجد مدخلان للقلعة رئيسي، وهو محصور بين البرجين ويقع في الجهة الغربية، والباب الآخر يوجد في البرج الشمالي، ويصعد إلى المدخل الرئيسي بواسطة درجات دائرية الشكل تؤدي إلى فتحة باب مستطيلة بطول 47 سنتيمتر وعرض 96 سنتيمتر. كان يغلق عليها باب خشبي سميك لا يوجد الآن، ولكن أثاره باقية. ثم يليه باب خشبي آخر بطول 72 سنتيمتر وعرض 96 سنتيمتر يفتح على الصالة المركزية.
0: البرجان أحدهما يقع على جهة الجنوب والآخر إلى الشمال، فيهما عدة فتحات، ثلاث منها في الوسط وأربع في الأعلى، وكذلك الحال بالنسبة للبرج الآخر. ويختلف هذا البرج الواقع في جهة الجنوب بوجود باب من الناحية الشمالية، ويلتف البرجان حول القلعة بشكل دائري حيث يلتقيان في الخلف.
1: والمدخل الرئيسي للقلعة يفتح على صالة مركزية عليها ممرات تؤدي إلى حجرات مختلفة المساحات. أما سقفها فهو سطح وبه فتحات للتهوية والضوء، ويلاحظ تنوع البناء والطراز المستخدم في أساليب الممرات بالأقبية الأسطوانية البرميلية والحجرات بالأقبية المتقطعة إلى جانب الأسقف المسطحة. الجانب الأيمن للبرج الجنوبي من القلعة يوجد به أربع غرف أو أربع حجرات.

0: مستودع أو مخزن للمؤن الغذائية وكذا الأسلحة. وفي أحد حجرات هذا البرج فتحة دائرية عبارة عن سهريج لخزن الماء لخدمة الحامية العسكرية في القلعة. الطابق العلوي أي سقف القلعة، يتم الصعود للطابق العلوي للقلعة عبر درج حجرية، وعلى سطح القلعة أربع قواعد حديدية في الجهات الأربع مستندة على قواعد مستديرة الشكل مبنية من الحجارة ومكونة من ثلاث طبقات وطبقتين، وقد سدت بعض المزاغل في الطابق العلوي بأنها مستحدثة ويبلغ عددها 28 فتحة، كما يوجد الحمام في الطابق العلوي.
1: هي ساعة برج يعود بناؤها إلى عام 1890 متوقفة عن الدوران منذ حوالي ربع قرن، وعادت للدوران في فبراير 2012. وتقبع الساعة على مرتفع تل بمنطقة وحي التواهي بمحاذاة ميناء عدن، شيده البريطانيون إبان استعمارهم لعدن، والذي بدأ في 1839 وانتهى في 1967. أعلن المجلس المحلي ومكتب الأشغال العامة تنفيذ مشروع تشغيل ساعة بيك بن عدن ب 24,000 دولار أمريكي بعد استكمال توريد قطع الغيار من شركة بريطانية، بحيث يتم وضع أربعة أوجه جديدة رئيسية للساعة من مادة الفايبر جلاس الأبيض، وتركيب الأضواء الداخلية وعقارب الساعة وأداة للتحكم وتطوير الهيكل الخارجي لها.
0: شيد هذا الصرح منذ أكثر من 120 عاماً عندما كانت عدن تخضع لإمرة مستعمرات الهند البريطانية الشرقية، صممها مهندسون بريطانيون وفقاً لتصميم ساعة بيغ بنغ في لندن، ووصفوها بأنها بيغ بنغ العرب أو بيغ بنغ الشرق. تم تشييد ساعة بيغ بنغ عدن عام 1890 بمشاركة عدد من أمهر المهندسين البريطانيون اشتركوا في تصميمها وبنائها مع عدد من العمال المحليين من الحجارة ذات اللون الأسود والإسمنت الحجري الممزوج بمادة قوية تخلط مع الماء. والصرح عبارة عن مستطيل الشكل، وسقفه أشبه بشكل مثلث متساوي الأضلاع مطلي بالقرميد الأحمر المطلي.
1: يبلغ طول قطرها حوالي متر من الأربع الجهات، وعرضها متر ونصف، وارتفاعها 22 متر. بداخلها سلم حديدي ذو سمك خفيف وشكل حلزوني يمتد حتى أعلى الساعة تطل على البحر مباشرة وعلى ضاحية منطقة التواهي. كانت عقارب الساعة نهاية دورانها لساعة كاملة تصدر رنة قوية يصل صداها إلى الجميع ويسمعه أهالي الأحياء المجاورة في مدينة عدن، وخصوصا في الليل حين يقيم الصمت والهدوء في المنطقة.

0: صهاريج عدن أو صهاريج الطويلة. صهاريج الطويلة في مدينة كريتر، مديرية صيرة، وتحديداً بوادي يعرف بوادي الطويلة، في امتداد خط مائل من الجهة الشمالية الغربية لمدينة كريتر التي تقع أسفل مصبات هضبة عدن المرتفعة حوالي 800 قدم عن سطح البحر. هي خزانات مياه لتخزين مياه الأمطار لاستخدامها للزراعة وللشرب، وهي أيضاً لحماية مدينة عدن من السيول التي تسبب دماراً كبير حين نزولها كل عام، ولهذا بنيت هذه الصهاريج.
1: تعد صهاريج عدن من أبرز المعالم التاريخية والسياحية التي يحرص على زيارتها الزوار المحليون والسياح العرب والأجانب القادمون إلى مدينة عدن، والتي تدل على عمق الحضارة اليمنية القديمة. دراسات أثرية حديثة غير مكتملة ترجح أن الحميريين كان من شيد صهاريج المياه الضخمة المعروفة حالياً بصهاريج عدن.
0: وتأخذ الهضبة شكلاً شبه دائري، حيث يقع المصب عند رأس وادي الطويلة، وتتصل الصهاريج بعضها ببعض بشكل سلسلة، وقد شيدت في مضيق يبلغ طوله 750 قدماً تقريباً، ويحيط بها جبل شمسان بشكل دائري باستثناء منفذ يؤدي ويتصل بمدينة كريتر.
1: واختلفت المصادر التاريخية في تحديد الوقت الذي تم فيه بناء صهاريج عدن، فلم يجد الدارسون والباحثون الأثريون أي سند أو نقوش أو دلالة تشير إلى تاريخ بنائها، ولكن القول الغالب أن بناؤها مر بمراحل تاريخية متعددة، كان أولها في القرن الخامس عشر قبل الميلاد في عهد مملكة سبع. ولعل ما يلفت النظر وجود لوحة مثبتة على جدار بالقرب من صهاريج كوجلان مكتوب عليها هذه الخزانات في وادي الطويلة مجهول تاريخها. وكلمة صهاريج لفظه مستعربة من اللغة الفارسية وتعني حوض الماء.
0: قدر الباحثون عدد صهاريج عدن بنحو 55 صهاريجا، معظمها مطمور تحت الأرض أو أصابه الخراب، وما هو قائم منها لا يزيد عن 18 صهاريجا فقط، تستوعب نحو 20 مليون جالون، وتستقبل صهاريج الطويلة سنويا عشرات الآلاف من الزوار والسياح العرب والأجانب لغرض الاطلاع على مكوناتها المدهشة وخزاناتها ومتحفها.
1: خرطوم الفيل هو عبارة عن صخور متداخلة بشكل قوس طبيعي يقع في خليج الساحل الذهبي جولدمور بكريتر عدن، نتج بفعل عوامل حركة المد والجزر لمياه البحر وبفعل عامل التعرية الطبيعية عبر أزمنة عديدة، تكون من جراء تآكل صخور الإسكوريا.
0: وللحديث عن منارة عدن، أحد المعالم التاريخية لكريتر، يفيد بعض المؤرخين إلى أن بناؤها يعود إلى قبل حوالي 1200 عام، وأنها كانت منارة لسفن قديماً والقوارب توضع في أعلاها شعلة أو فانوس كما هو متعارف عليه قديماً، ويمكن حالياً رؤية عدن كريتر من اتجاه جنوب شرق للقوارب من البحر لأعلى مبنى عمارة الرحاب إذا كانت مضاءة، وهي بنفس الخط المنارة إلى اتجاه البحر الشرقي الجنوبي، كما يمكن رؤية عدن من خلال قلعة عدن إذا كانت مضاءة من الجنوب والجنوب الشرقي والشرق، وهذه ترى على مسافات أبعد بسبب ارتفاعها الكبير الواقع أعلى الجبل. ويظهر أن المنارة أقدم من القلعة، وتقوم المنارة على قاعدة مضلعة وتأخذ شكلاً مخروطياً مثمن الأضلاع، ويقدر طولها كاملاً حوالي 21 متراً مقسمة على 6 طوابق، ويوجد بها سلم دائري حلزوني يبلغ عدد درجاته 68 درجة.
1: مسجد أبان يعتبر من أقدم المساجد في محافظة عدن، وينسب بناؤه إلى أبان بن عثمان بن عفان، ويقال إلى نجله الحكم عندما قدم قاضيا إلى عدن في العام 150 هجرية، وقد تم ترميمه مرات عدة آخرها في العام 1998. المتحف الوطني للآثار يقع في مدينة كريتر، يطل على البحر المواجه لقلعة سيرة، بني في عهد السلطان فضل بن علي العبدلي خلال الفترة من 1912 إلى 1918، ويوجد به مجموعة من الآثار الحجرية تعود إلى العصر الحجري والعصر البرونزي، وكذلك مجموعة من القطع الحجرية المكتوبة بأنواع مختلفة من الخط اليمني القديم، وتماثيل وحلي وزخارف تعود إلى مملكة سبا ومملكة حمير وقتبان وأوسان وآثار إسلامية.
0: المتحف الحربي، يقع في شارع المتحف بمدينة كريتر. يعود تاريخه إلى العام 1918 حيث كان مدرسة للتعليم الابتدائي، وبعد الاستقلال عن بريطانيا وفي 1971 جرى تحويله إلى متحف مخصص للتراث العسكري اليمني بقرار من الرئيس سالم ربيع علي أنذاك، وكان يتألف من 7 صالات. وبعد الوحدة اليمنية جرت عملية ترميم له، وافتتح مرة أخرى في العام 2001 وقسم إلى 4 أجنحة، كل جناح ضم عدة قاعات. جرت عملية إعادة تأهيل لهذا المتحف في العام 2007.

0: الزي الشعبي العدني. يتميز الزي العدني بأنه واسع تملأه الزخارف والنقوش والخطوط الحريرية والتطريز. وزي المرأة العدني الذي يلبس بشكل يومي مصنوع من قماش الويل، ويكون في معظم الحالات سادة دون تطريز، ويلبس في المنازل. أما الثوب الذي يلبس في الأعراس والمناسبات والزيارات يصنع عادة من قماش الجرجيت الطبيعي ويطرز أما بخيوط ذهبية أو خيوط فضية، وأحيانا يطرز الثوب بقطع مصنوعة من الذهب الخالص.
1: وفي فصل الشتاء يختلف الزي العدني للمرأة، حيث يكون الثوب من قماش أثقل حرير ذو نسيج سميك، وعادة تغلب عليه الألوان الغامقة، ويسمى الدرع، ويكون سادة أو مطرز بخيوط حريرية فضية أو ذهبية. وغالبا ما يكون الدرع العدني هو زينة المرأة العدنية في الأعراس. ومن الأزياء الخاصة بالمرأة العدنية عند خروجها من المنزل الشيدر، وكان حتى قبل 10 سنوات من الآن الزي المسيطر على المرأة العدنية، وكان بمثابة البلطو أو العباية حاليا. ويتميز الشيدر بالسواد الشديد، ويكون قماشه من الحرير الصناعي اللماع، ويحتوي على فتحة في أعلاه يلبس منها، وهو ساتر للجسد وغطاء للشعر في آن واحد. وما تزال بعض النساء العدنيات متمسكات به حتى اليوم.
0: وعرفت مدينة عدن باللباس الأبيض الخفيف المصنوع من القطن بسبب تأثير العامل المناخي الذي يميل إلى الحرارة. ومن هذه الملابس الكوبانا، وهو زي مخصص للرجل العدني، ومن ملابس الرجال أيضا الفوطة، وهو عبارة عن قطعة من القماش بها خطوط ملونة يخاط بشكل دائري متصل، يلبس في الجزء السفلي من الجسد ويرتدي معه الشميز أو القميص.
1: وصلنا إلى آخر فقراتنا، وهي اللهجة العدنية. تتميز اللهجة العدنية عن غيرها من اللهجات بالأصوات التي تميزها عند نطق الكلمات. ومن هذه الكلمات أخذنا، وهي بمعنى أخذتها، فيبا، وهي بمعنى فيها، حافة، وهي بمعنى حارة،
0: دارة، ممر في المنزل، بابور أي سيارة، زعموت أي طفل صغير،
1: داهوفة بمعنى هاوية، إندكو بمعنى أنه هناك، إنداني بمعنى أنني هنا،
0: ذهبانا أي ذهبها، الليد أي الولد، وطاقة أي شباك أو طاقة.
1: ومن الكلمات العدنية المأخوذة من أصول أجنبية، شوانغم وهي العلكة، كوب وهو كأس أو قلص، هندراب وهي مغلقة الباب، هاند بريك وهي فرامل اليد، كينديشن وهو المكيف.
0: ومن الكلمات العدنية المأخوذة من اللهجة الهندية، شولة أي بوتاجاز، سمبوسة إحدى المأكولات الشعبية الرمضانية، شميز أي قميص، راشن أي المؤنة التي تخزن في المنزل من الاحتياجات اليومية.
1: ومن الأمثال الشعبية التي تستخدم في عدن، حتيف نتيف لا مخدر ولا رديف، وتقال للشخص المفلس الذي لا يمتلك المال.
0: طوف وشوف، إذا أردت أن تعرف أكثر عليك أن تبحث. يحوس ويلوس، تقال للشخص الفضولي الذي يبحث عن أخبار لا تعنيه. وبهذه الأمثال مستمعنا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج، نلقاكم في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.
2: أم اليمن، أمي.
3: كنتم مع
4: على بساط الشجن،
3: إخراج نصر الأغبس،
4: الإشراف البرامجي مبخوت السيفي،
3: الإشراف العام علي الحواني،
5: والعظيمة سبب.
6: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ، وصدى لحضارة لا تنطفئ.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، من المعلوم أننا نبذل جهودا ضخمة في صياغة حياتنا وبناء مظاهرنا وتأمين مستقبلنا، منشغلين بذلك عن قلوبنا تتجاذبها الرغبات وتعصف بها الأهواء، دون أن ندرك أن كل تلك الجهود تذهب هباء عند أول محنة، عند أول محنة نواجهها ما لم نلتزم بمنهج القرآن الذي يعد القلوب لتكون من هؤلاء القادة الربانيين. هذا القلب الذي يجتاز بنا المفاوز ويحمينا من الفتن. لذلك لا بد من أخذ دروس من هذا المنهج الرباني نتعلمها، ونسأل أنفسنا ماذا تعلمنا من القرآن الكريم ونحن ندرسه وندارسه ونتدارس مع الناس، نقرأه في كل يوم، بل في كل لحظات حياتنا ونحن نعيش مع القرآن، إما سماعا وإما قراءة وإما فهما وإما تلقيا، إلى غير ذلك من الطرق التي نتعلم فيها كتاب الله عز وجل في حياتنا. والسؤال هنا، ماذا تعلمنا من القرآن في حياتنا؟ هل حمينا قلوبنا من الرغبات والشهوات؟ هل قمنا بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا؟ لأننا جئنا إلى هذه الحياة الدنيا بإرادة الله جل وعلا، وسننتقل من هذه الدار

وسيستمر هذا السيل المتدفق من البشر إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بتوقف الخليقة، ثم بعد ذلك إنهاء هذه الدنيا، ثم بعد ذلك يأتي الحساب والجزاء، فإما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. لهذا يا إخوة الإسلام، أيها الأخوة المستمعون، علمنا القرآن الكريم أن نكون مستقيمين في جميع أحوالنا في هذه الحياة، والاستقامة سلوك الطريق المستقيم والدين القويم من غير انحراف عنه يمنة ولا يسرة. ولهذا انظروا كيف شق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزل عليه قوله تعالى فاستقم كما أمرت، وكيف أنه قال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها. فهل نقتدي أيها الإخوة المستمعون بنبينا شفقة واجتهادا؟ لقد علمنا القرآن الكريم أن أهل الخير والإيمان لا يشقى بهم جليسهم، بل يشرف بهم، وإن كان وضيعا، بل وإن كان حارسا لهم أو خادما. تأمل كيف عد الكلب 4 مرات مع رفقته في قصة أهل الكهف، مع أنه لا شأن له غير حراستهم. ولهذا علمنا القرآن الكريم أن المخلصين يصرفهم الله عز وجل بإخلاصهم عن الشهوات، ومن صفى صفي له. تأمل قول الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وقد قرئ إنه من عبادنا المخلصين بكسر اللام. أيها الأخوة المستمعون، علمنا القرآن أن الصلاة خير ملجأ لحل الأزمات، وما أكثر الأزمات في واقعنا وفي زماننا، أزمات اقتصادية وأزمات سياسية وأزمات اجتماعية وأزمات نفسية، بل وأزمات أخلاقية وغير ذلك من الأزمات. علمنا القرآن أن الصلاة خير ملجأ لحل مثل هذه الأزمات. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، بل إن الله تعالى يقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى في سياق الحديث عن المشكلات الأسرية، وهذا منهج نبوي. ولهذا علمنا القرآن أن من بحث عن خلاص ومخرج من الفتن صادقا فتح الله له الباب وخلصه منها. تأمل قوله سبحانه وتعالى عن حال يوسف عليه السلام بعد أن راودته امرأة العزيز عن نفسها وغلقت الأبواب، حاول الخلاص منها. قال الله تعالى حاكيا لنا عما جرى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. نعم، علمنا القرآن الكريم أن اختيار أحسن الألفاظ في الكلام خلق قرآني عظيم يوثق المحبة بين عباد الرحمن ويدرأ نزغات الشيطان. تأمل كيف خاطب الله تعالى عباده بأحسن الألفاظ وأعلى الأوصاف حين ناداهم بوصف العبودية، وهو يأمرهم بهذا الخلق العظيم: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. لقد علمنا القرآن الكريم أن طريق العفة هو الإيمان الذي يملأ القلب نورا فيشع بالخير ويحرق منافذ الشر. تأمل سورة النور، وهي سورة تعني بالعفة وسد مداخل الفاحشة، ثم تأمل مجيء آية النور في وسطها: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. سبحان الله، وكأنها إضاءة للمؤمن في مواجهة

0: موجبات الفتن والشهوات. ولهذا أيها الأخوة الكرام المستمعون الأفاضل، علمنا القرآن الكريم أن من تلا القرآن حق تلاوته وأقام الصلاة حق إقامتها وجد أثرها. تدبر قول الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم أيضا تدبر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. إذن لا بد لمن أخذ الكتاب حقا أن يكون مقيما للصلاة حقيقة. أيها الإخوة، علمنا القرآن الكريم أن الكيد لا يضر مع الصبر والتقوى. تأمل قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثم تأمل ما ختم الله به الآية: ليطمئن قلبك وترتاح نفسك إن الله بما يعملون محيط. الله أكبر، ما أعظم هذا القرآن. لقد علمنا أن خير سبيل للعصمة من الفتن ثلاثة أمور: ملازمة الفئة الصالحة، والتواصي بالحق والصبر عليه، بذل الجهد في البعد عن الفتن قلبا وقالبا، أن تسأل الله تعالى أن يعصمك برحمته ويهيئ لك من أمرك رشدا. ولهذا تأمل حال فتية الكهف: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لقد علمنا القرآن الكريم أن من آتاه الله علما فقد فضله على كثير من عباده، فحق له أن يحمد الله تعالى وأن يؤدي حق هذا الفضل. تأمل قول الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ثم تأمل قول سليمان: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لقد علمنا القرآن أن العطاء المتنوع حين يقترن بإيمان ويقترن باحتساب يكسب المسلم عطاء وتيسيرا ربانيا واسعا. تأمل قول الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فعمم التيسير ولم يخصه بمال أو غيره، فما أعظم أيها الأخ الكريم والمستمع أن تكون معطاء بتعاملك وتعاونك وعملك كله لتنال العطاء والعون والتيسير في أمورك كلها، والله واسع عليم. لقد علمنا القرآن الكريم أن حاجة الإنسان إلى الأمن والطمأنينة لا تقل عن حاجته إلى الأكل والشرب، وأن من الضروري للشعور بالأمن لزوم الحق والصواب والابتعاد عن الكذب والغش والخداع والتقصير في أداء الواجبات المختلفة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لقد علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون أن المرأة لا يسلم من أن يضعف ويستجيب لشهوته، فداؤه التوبة والمجاهدة، كما قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما الداء العضال فهو تسويغ الشهوة وتحسين الكبوة، ولن يعدم صاحب الهوى حجة. لهذا علمنا القرآن الكريم أن من أفسد سريرته وزاغ عن الحق بالهوى أزاغ الله قلبه وأفسد عليه أمره، والعاقبة للتقوى. تأمل قول الباري جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد علمنا القرآن الكريم أن الفرصة رزق من الله، وما عند الله ينال بطاعته. ولهذا فإن على طالب فضل الله تعالى أن يتقيه وأن يستقيم على أمره. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لقد علمنا القرآن أن من تأصل فيه المعروف والإحسان دام معروفه ودام إحسانه، وإن وجد ممن يبذل له سوء المعاملة. لكن اسمعوا إلى الخضر عليه السلام وهو يقول في قصته: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هكذا علمنا القرآن. وعلمنا القرآن أيها الإخوة المستمعون أن يكون كل واحد منا على أكمل الصفات لتحقيق رسالة كل واحد منا في هذه الحياة، وذلك ما توحيه سورة العاديات وآياتها الأولى التي تضمنت صفات الخيل والتي هي من معاني الجهاد، وكذلك الانطلاق والقوة والمبادرة والأثر وتوسط جمع المعركة. هكذا علمنا القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، إلى لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها. معا لترشيد استهلاك الكهرباء.

موجز السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة بيانا صادرا إلى الشعب اليمني، جاء فيه: أيها الشعب اليمني العظيم، يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن. إلحاقا بالبيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ 10 يوليو 2026 وما تضمنه من تحذيرات واضحة إزاء الانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية ومن مبادرات مسؤولة هدفت إلى تجنيب بلادنا وشعبنا مزيدا من التصعيد، فإن التطورات التي شهدها بلدنا هذا اليوم تؤكد أن ميليشيات الحوثي الإرهابية ما تزال ماضية في نهجها القائم على تقويض كل فرص التهدئة ورفض كل المبادرات التي من شأنها حماية مصالح المواطنين وصون أمن اليمن واستقراره. وجاء في البيان: وانطلاقا من مسؤولياتنا الدستورية، فإن الدولة اليمنية تؤكد أن حماية سيادتها وأجوائها ومنافذها البرية والبحرية والجوية تمثل واجبا وطنيا ودستوريا لا يقبل التهاون تحت أي ظرف، وعليه فإننا نوجه الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية وكافة الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي بما يضمن حماية السيادة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم. عقد مجلس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عقد اجتماع استثنائي برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المعتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، كرس لمناقشة التطورات الأخيرة الناجمة عن استمرار التصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية، وفي مقدمتها استقبال رحلة جوية إيرانية جديدة إلى مطار صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة في تحدي سافر للسيادة الوطنية وانتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتهديد مباشر لأمن اليمن واستقرار المنطقة. وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة وبعد استنفاذ كافة المبادرات، قال وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي: سنقوم بالتصدي والتعامل مع طيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاصي والداني وتعلم به الأجيال القادمة. أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط في الأرض اليمنية. وقالت الوزارة في بيان مقتضب: لقد منعت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار العاصمة صنعاء، وأصرت على أن ينتهك الطيران الإيراني أراضي اليمن، ولهذا تم استهداف مدرج المطار. دعت وزارة الدفاع اليوم الاثنين إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي محذرة المواطنين من الاقتراب من منطقة المطار. وأكدت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أنها ستتعامل مع أي جهة أو طائرة تحاول اختراق الأجواء اليمنية أو مخالفة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية المحتملة. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب تقدم
1: قادرون من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
0: إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
0: قادرون
1: من إخراج
0: مجاهد بن سليم.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
2: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. في هذه الحلقة مستمعين الكرام أجدد الترحيب بكم، ونحن نسلط الضوء على هذه الحالات الإنسانية التي نصل إليها والتي ننقل إليكم رسالة مفادها أنهم قادرون على تجاوز الصعاب وتجاوز الأزمات، وأن يصنعوا ذواتهم ويندمجوا في هذا المجتمع صانعين ما لا يتوقع أحد صناعته من الأصحاء، فما بالك بمن أصيبوا بابتلاءات معينة. مرحبا بكم في هذه الحلقة ولنتابع فقرتها. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في فقرة ضيف الحلقة وقصة التحدي لهذه الحلقة، سنتناولها مع شبل من الأشبال تلقى ضربة قاسية في بداية طفولته من قبل ميليشيا الحوثي الإجرامية كضحية من ضحايا الحرب وضحايا القصف العشوائي على مدينة مأرب. الشاب العمار ياسر صبري أحد المتضررين بالحرب والذين أصابهم القصف العشوائي لميليشيا الحوثي الإجرامية والتي قصفت المدينة في العام 2016. نلتقي بهذا الشاب الشبل ونحييه وأهلا وسهلا به. عمار ياسر، في البداية مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا بكم،
2: شهر مبارك وكل عام وأنت بخير.
3: علينا عليك بالخير والعافية.
2: في البداية عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
3: اسمي عمار ياسر الصبري، أحد ضحايا الحرب. أصبت برجلي اليمنى، أصبت بشظية في رجلي اليمنى ما أدت إلى بترها، وإعاقة الجزء الثاني الطرف، يعني الطرف الأيسر من رجلي، أصيب يعني مكان معين اللي هو تحت الركبة، والحمد لله على كل حال.
2: طيب حدثنا عن نفسك، هذه الإصابة وكم كان عمرك في ذلك الوقت؟
3: حدثت هذه الإصابة وأنا في العمر الخامسة، حدثت وأنا كنت ذاهبا إلى السوبر يعني دي مقاضي كانت لي في رمضان قبل العيد، كنت ذاهبا لأحضر يعني أدوات البيت وأنا راجع، ففجأة حدث سقط صاروخ مما أدى إلى بتر الرجل اليمنى والتضرر اليسرى.
2: طيب وقت الحادث، يعني هل سمعت أثناء الانفجار، سمعت أصوات بجوارك، رأيت ضحايا أمامك، شعرت بما أصابك أنت أيضا؟
3: أما بالإصابة ما شعرت بها، أما كنت الصياح، الناس يتجاروا ويسمعوا اللي يخرج يشوف ابنه وينه ويشوف ابنه برجوم أشلاء، واللي ابنه المصاب، واللي الأم اللي تبكي على أبنائها، والأب هو المفقد لأولاده
2: هل تتذكر أحد ممن أصيب بجوارك في ذلك الوقت؟
3: أتذكر هناك 8 من أصدقائي أصيبوا، كحث ما أنا كنت يعني عائد للبيت، فكنت أرى من أبو مقلت بنفسي أضع الأدوات وأذهب أخرج ألعب معهم. فهذا الوقت يعني وأنا أدنى في تفكيري أن أذهب ألعب معهم لو يصادفنا الصاروخ.
2: هنا في منطقة الزراعة في كامب دغوش أم في مكان آخر؟
3: هنا في منطقة الزراعة في كامب دغوش.
2: طيب وصلت إلى المستشفى وأنت كما ذكر لك أهلك في غيبوبة، عندما أفقت ورأيت أنه تم أو أقر الأطباء أن تبتر بقية قدمك وأنه ليست بصالحة لأن تستمر وبدأت معالجة القدم اليسرى، كيف كان شعورك في ذلك الوقت؟
3: والله كان شعوري مأساوي، بس الحمد لله بفضل الله والوالدين بفضلهم استطعت أني أشجع نفسي، ويعني ما في شيء حاجة صعب. الإصابة هي إصابة عقل، أما الجسد لا يصاب.
2: طيب أسرتك حين ساندتك نفسيا في ذلك الوقت وأنت يعني تخرج من العناية المركزة ومن غرفة العمليات يعني بقدم واحدة والقدم الأسرة القدم اليسرى تتلقى العلاج، يعني هناك احتمالية لأن تلحق بالأولى وهناك احتمالية لأن تصح، أسرتك في ذلك الوقت ما مدى تركيزها على موضوع جانبك النفسي وتحفيزك؟
3: كانوا أكثر جانب تحفيزا لي بالنسبة لهم، كانوا هم اللي يشجعوني، كان لا مستحيل، وساعدوني والحقت التحقت في المدرسة يعني وتفوق فوق تفوق لحد الآن، أنا فيه في الصف الثالث إعدادي وكله يرجع لفضل والدي.
2: عمار 9 سنوات مرت من إصابتك، عقب إصابتك بأشهر التحقت بالتعليم ودخلت الصف الأول ثم واصلت تعليمك إلى الآن، يعني وصلت إلى الصف التاسع وأنت في نهاية أو قرب نهاية هذا العام. الجانب التعليمي كيف مر بك وما مدى تعاون إدارات مدرستك وكذلك زملائك؟
3: بالبداية يعني ما تقول صف يعني عندنا إحنا كنا جهال، يعني عندك تتقسم من كلمة طفل، كلنا أطفال يعني تقسم من كلمة، بس عادي مرتين من الجانب الإداري والكادري.
2: يعني في اللحظة هذه يعني في الصف الأولى كنت لاحظ مثلا بعض زملائك التلاميذ الصغار يعني يسخر منك أو ينظر إليك وكذا.
3: نعم
2: نستغل الفرصة عمار لنطرح أيضا رسالة للمجتمع، ينبغي أن نربي أبنائنا على عدم التنمر على الآخرين وبالذات من ابتلاهم الله بإعاقات، يعني لا ينبغي أن يتنمر أبناؤكم على زملائهم من المعاقين أو من المرضى أو من المصابين بأي أمراض، يعني سواء كانت أمراض مزمنة أو أمراض عابرة، لأنه التنمر على الآخرين خطأ ويورث مشاكل وكذلك أيضا يدل على عدم تربية لهؤلاء الأطفال. عمار تحملت كل هذه الأمور وصمدت في دراستك ولم تبتعد عن السلك التربوي وتعود إلى البيت، بل كافحت لتبقى طالبا متميزا في مدرستك. يا ترى كيف وأنت الآن في الصف التاسع، كيف مرت بك مرحلة الدراسة فيما بعد الصف الأولى والتي كنت تعاني منها من تنمر بعض زملائك؟
3: والله عزيزي من الصف الأول يعني شفت التنمر من الأطفال لأنه عندنا صغير، فقلت أنظر إلى وجهتي وهي التعليم، أن لا مجال له، فثابرت وكنت أحقق المراكز الأولى من أول الثاني بالصفوف هذه من صف الأول لصف التاسع.
2: مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل، هذا الاسم ماذا يعني لديك؟
3: الاسم هذا يعني الكثير، هم اليد اللي ساعدوني على الناس متقولة الجانب الحركي، يعني أقدر أمشي، وكان هناك أيضا مركز الملك سلمان لإعادة تأهيل الأطفال مما عادوا لي النفس بعد ما كانوا متحطمين من بعد الإصابة.
2: في مركز الأطراف هل منحت طرفا صناعيا وما مدى التلاؤم هذا الطرف معك؟
3: منحت طرف صناعي وعدنا في السلامات قبل 7 من عمري منحت الطرف، ويعني كنت في البداية لا أستطيع المشي، يعني أدو أول تجربة وكنت أعاني من النمو، يعني كنت يعني كان هناك إذا كبرت يعني 6 شهور ويطول النمو، يعني أنمو وعلى طول كلما نموت كل 6 شهور أغير الطرف من المركز الملك سلمان.
2: متى أول سنة منحت فيها طرف وكم كان عمرك؟
3: كان عمري في 7 سنين.
2: أيوة. الآن في سن 15 أو 14 الآن وأنت طالب في الصف التاسع، يعني ما مدى تلاؤم الطرف الصناعي معك؟
3: والله بالطرف هذه يعني بهذه الفترة تمام، يعني أفضل مما كان مما قبل، مع أصلا في القبل لا كان يوجد يعني المواد يعني الأشياء الكافية لكي، يعني كان هناك مواد يعني عادية ما هي نفس المواد اللي بالخارج، يعني التكاليف والقدرة اللي يقدروا عليها نفس الأجانب والغير.
2: طيب ترى نفسك أسرع في المشي وأريح بالطرف الصناعي أم بالعكاز؟
3: أنا أرى نفسي أسرع بالعصب بس الأريحية بالطرف، ولو إنها يعني في هناك شوية مشاكل بس الأريحية فيها.
2: تستطيع أن تقف على قدمين وإن كانت إحداهما صناعية وتم تمشي. رسالتك للمركز الأطراف وأنت يعني مقدم على دخول مرحلة ثانوية وسن شباب في تلاؤم الأطراف الصناعية ومنحك طرفا أجود؟
3: والله أنا ذحين في فترة نمو وأحتاج الأطراف يعني أفضل وأريح تمام. أما لما كنت على منطقة 2021 قام المركز الملك سلمان وحمود وبرعاية محمود المخلافي بقاس الجرحى من محافظة مأرب إلى محافظة دولة سلطنة عمان، حتى أخذ المقاييس والمعايير وأعطوني طرف صناعي مناسب. ولحد الآن هناك أشياء يعني ممتازة من الطرف، أنا يعني أخذ المركز الملك سلمان يأخذوها ويطرحوها في الطرف الآخر.
2: إذن نتمنى لك العافية والشفاء عمار، وأن تنهض بعزيمة أكثر وأنت بهذه الهمة العالية التي نراك فيها. عمار، لو جينا إلى جانب آخر وهو جانب الجانب الإبداعي، لديك طالب متميز نحاورك ونجدك سلسا في الكلام وذو لباقة عالية ما شاء الله وجودة أيضا في التعليم ومستوى متفوق. الجانب الإبداعي لدى عمار، يا ترى أين نجد عمار في جانبه الإبداعي؟
3: والله ما أنا في الجانب النشاطي هذا أنا أقول أنا مبدع في الإلقاء والتفوق من تفوق تفوق، وهناك الجانب الرياضي يعني أنا أحب الجانب الرياضي كثير، ما أحب كرة القدم وأحب الشطرنج وغيره.
2: شارك زملائك في اللعب في كرة القدم؟
3: نعم.
2: ماذا تلعب في الداخل وسط الملعب؟
3: هجوم.
2: يا سلام ما شاء الله، والله اصلا انك تهدي قليلا حتى لا تاثر اطرافك. يا عمار، في جانب التفوق في اي مدرسه تدرس الان وما مدى تعاون هذه المدرسه معك؟
3: والله ادرس في مدارس التفوق الحديثه وتعاملهم وكادرهم الفني ممتاز ومتفوق.
2: هل منحت مقعدا مجانيا أم بتعاون مركز الملك سلمان؟
3: منحت مقعد مجاني من التربية، من مكتب التربية والتعليم.
2: جميل جدا. أيضا هنا أنا أيضا نشكر مكتب التربية والتعليم لتعاونه مع هذا الشاب أو هذا الشبل في تيسير دراسته في المدرسة، كونه أحد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو أيضا صاحب همة عالية يتفوق عاما بعد عام. فوجوده في مثل هذه المدرسة أيضا هو فخر للمدرسة قبل أن يكون فخرا له، أن تكون لدى المدرسة من هذه الكوادر المليئة بالهمم العالية. عمار ياسر، الطالب المتميز والشاب أو الشبل المبدع و المتفوق أيضا، نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق. رسالة أخيرة تود إيصالها من خلال هذا البرنامج؟
3: أود إيصال رسالتي إلى جميع المعاقين، سواء صم بوكم أبطار ما أدري، أن ليس هناك مستحيل، المستحيل هذا لا وجود له، بإصرارك وعزيمتك ومثابرتك بإمكانك أن تستطيع تكون جزء من هذا المجتمع.
2: جميل جدا، بل أنتم نجوم في هذا المجتمع، صنعتم ما لم يستطع صناعته كثير من الأصحاء. نحن اليوم في المدارس تشكو الإدارات المدرسية والكوادر التعليمية من وجود طلاب مشاغبين ووجود يعني إهمال وتسرب دراسي، لكنها عندما تحدثهم عن فئة ذوي الاحتياجات أو ذوي الهمم يجد أن المدارس كلها تثني عليكم وتشهد لكم بأنكم أكثر انضباطا وأكثر تعلما وأكثر فهما بل أكثر تفوقا وقنوا إبداعا، وهذه منحة من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى كما أخذ شيئا أعطى في مقابلها أشياء كثيرة. عمار، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك التوفيق.
3: شكرا.
2: في ختام هذه الفقرة مستمعينا الكرام من ضيف التحدي، نشكر باسمكم ضيفنا في هذه الفقرة عمار ياسر الصبري من ضحايا الحرب المعاقين حركيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه الصحة والعافية وأن يعوضه عما فقد. هدية هذه الحلقة مبلغ 50,000 ريال مقدم من راعي الحلقة مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، شكرا جزيلا لهم. مرحبا بكم مستمعين الأكارم مجددا في هذه الحلقة من قادرون، وأهلا وسهلا بكم في فقرة لمعلوماتك. في هذه الحلقة مستمعين الكرام سنتحدث عن دور المؤسسات التعليمية تجاه المعاقين. حيث تلتزم المؤسسات التعليمية بدمج ذوي الإعاقة تعليميا واجتماعيا عبر توفير بيئة شاملة، مناهج مهيئة وتكنولوجيا مساعدة لضمان حقهم في التعليم، بالإضافة إلى تأهيل الكادر التعليمي وتقديم الدعم النفسي والإرشاد لأولياء الأمور. يهدف هذا الدور إلى تمكينهم زيادة ثقتهم بأنفسهم وتحويل النظرة إليهم من عاجزين إلى ذوي قدرات خاصة. وفيما يلي تفصيل لدور المؤسسات التعليمية والتربوية: الدمج والتهيئة البيئية، وذلك بإزالة الحواجز المادية، ممرات ومقاعد ووسائل مساعدة والسلوكية، وتوفير بيئة تعليمية دامجة تتيح للمعاقين المشاركة بفاعلية. التطوير الأكاديمي والمناهج، وذلك باستخدام مناهج معدلة وتوفير كتب بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، أو تكبير المواد لضعاف البصر، أو توفير أجهزة تعليمية متخصصة، وكذلك توفير الكتب والمستلزمات اللازمة لتعليم ذوي الإعاقة من الصم والبكم، إضافة إلى توفير الأدوات للمرور من خلال الرمبات والمنحدرات والممرات الخاصة بمرور الطلبة المعاقين حركياً. تأهيل الكادر التعليمي، ويأتي ذلك بتدريب المعلمين على أساليب التدريس الحديثة كلغة الإشارة وطرق التعامل مع الإعاقات المختلفة وإدارة غرف مصادر التعلم، وكذلك التعامل الجيد مع الطلبة من ذوي صعوبات التعلم. الدعم النفسي والاجتماعي، وذلك بإقامة مراكز إرشادية للأهالي لتوعيتهم وتوفير أنشطة تربوية تدمج المعاقين مع أقرانهم لبناء الثقة بالنفس. تطبيق التكنولوجيا المساعدة، وذلك بتوفير تكنولوجيا حديثة تسهل الوصول للمحتوى الأكاديمي واستخدام وسائل تعليمية ممتعة تساعد في تعديل السلوك. التعليم الفردي والمهني، وذلك بوضع خطط تربوية فردية تتناسب مع كل طالب وتؤهله مهنيا لضمان استقلاليته، وتعمل هذه الجهود على تحقيق التعليم الشامل وتفعيل دور ذوي الإعاقة في المجتمع. وتفعيلهم يعني إزالة الحواجز المادية والسلوكية التي تمنع المتعلمين من ذوي الإعاقة من المشاركة مع أقرانهم في كل المؤسسات التربوية والتعليمية. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، آملين أن تكونوا قد استمتعتم في فقرات هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، في الختام نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، والشكر موصول لرعاة البرنامج مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، شركاؤنا في رعاية الموسم الثالث أيضا. الشكر الجزيل لكم مستمعينا، وهذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
4: كنتم مع
0: برنامج قادرون
4: من إخراج
0: مجاهد بن سليم.
5: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع بم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
4: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
6: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: خاطري جبرا يليق بعظمتك، وارزقني فرحة تنير ما أطفأته الخيبات بي. أعوذ بك من تعب الحياة والجسد وشر عين البشر وما لا طاقة لي به، ومن حزن يجثو على قلبي. اللهم وإن تهت في ممرات الطرق، حدد لي الوجهة المناسبة، وتولني بحسن تدبيرك وسعة فضلك. اللهم أنت حسبي حين تضيق الحياة، وأنت المنتصر حين يغلبني الوجع. اللهم أنت عوني ونجاتي حين أفقد الحيلة.
2: بيدك خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائنك التي لا تضاهى، وعطاؤك الأعظم الأكرم. إنك أنت الله ذو العطاء الأكثر، إنك أنت الله الملك الحق الأعظم، يا معجز، يا من تهب بلا حساب، يا ذا العطاء الجزيل، يا منان، يا الله، يا الله، يا الله، يا رحمن، يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا نور السماوات والأرض، يا ذا العرش العظيم الكريم، يا فعالا لما تريد. عبد من عبيدك ذليل تحت يمينك، أفرغ علينا من كنوز رحمتك، أفرغ علينا من كنوزك ورحماتك، يا من وسع ملكوتك الأكوان ولم تحط به الخلائق والأجناس. أنت الله العظيم الأعظم الكريم الأكرم، يا خالق الإحسان والإنسان، يا خالق الأرواح والرحمات، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من المقربين الطاهرين. اللهم أنت القدير القادر المقتدر، أسألك بقدرتك التي تجاوزت حدود الأزمنة والأجرام، أن تصنعنا بعينك التي لا تنام على أجمل وجه تحبه وترضاه. اللهم إن كان فينا شيء لا تحبه، فاصنعنا على ما تحبه وترضاه، وأن تغننا وتعزنا. اللهم غنى من عندك وعزا من عندك، وتجعلنا من المخلصين الخالصين. اللهم اجعلني ممن يثقون بك يقينا، يا رب، يا رب، هب لنا ثقة لا مثيل لها على وجه الأرض، زدنا وأنت أعظم من يزيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا ذا الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، سبحان ذي الملكوت والجبروت، سبحان من يسبح الكل لعظمته، سبحان من يمجد الكل لكبريائه، سبحان من خضعت لجبروته الرقاب، وذلت لمهابته الخلائق والأكوان، سبحان من بيده الخير، يا من بابك أكرم الأبواب. ربي إني لما أنزلت إلي من خير.

العجز والكسل والجبن والبخل والهم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: إذاعة مأرب تقدم
3: أثير المساء. أثير المساء،
2: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
3: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
2: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
3: أثير المساء،
2: برنامج ثقافي متنوع،
3: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
2: إعداد مبخوت السيفي،
3: تقديم رحمة عبد الله،
2: إخراج نصر الأغبس،
3: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
2: إشراف عام علي الحواني.
4: مساء الخير وأهلا بكم في ليلة جديدة من أثير المساء. نطل عليكم مستمعينا لنقضي معا وقتا يمزج الفائدة بالمتعة، ونقلب فيه صفحات من الحكمة والمعرفة والقصص التي تلامس الروح. كونوا معنا في هذه الدقائق، ففي جعبتنا الكثير لنشاركه معكم. ابقوا بالقناة.

نبدأ حلقتنا بومضات من فكر كلمات اختصرت تجارب الحياة في جمل قصيرة لكنها تحمل أثقالا من المعاني. استمعوا لهذه المقتطفات. إبراهيم الفقي يقول: إذا سقط الاحترام ليس هنالك داع لأي علاقة أن تتم، فلا حب بلا احترام، ولا صداقة بلا احترام، ولا حتى قرابة بلا احترام. أما أشرف البريديسي يقول: ليست لديهم أي مشكلة في الإنجاب، لكن لديهم مشكلة كبيرة في التربية. نيتشه يقول: إننا قد نرفض رأيا ما لمجرد أن النبرة التي قيل بها تثير النفور. أما دوستويفسكي: هل عرفت الآن سر قوتي؟ لم أنتظر يوما أن يحبني أحد. أما كاتيا راسم تقول: للذين لم يهتفوا بأسمهم أحد أطيبون، الذين لا أعدى لهم ولا حروب، والذين كسعات البريد يعرفون عناوين الجميع ولا يعرف عنوانهم أحد. دافيد سرنوف: التظاهر بالسعادة أسهل من شرح حزنك للآخرين. أما أحمد خالد توفيق يقول: أحيانا نقدم خدمة عظيمة للآخرين بأن نصغى لهم فحسب.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. أحياناً مستمعينا نظرة واحدة أو موقف عابر قد يغير مفاهيمنا تجاه من حولنا. في فقرة لفتة نقف عند مواقف تربوية راقية، اليوم مع صاحب الجليل أبي الدرداء. يروى أن صحابي الجليل أبا الدرداء مر يوما بجماعة يحيطون برجل يسبونه ويضربونه، فاستوقفهم قائلا: ما الخبر؟ قالوا: رجل وقع في ذنب كبير. قال لهم: أرأيتم لو وقع في بئر أتخرجونه؟ قالوا: نعم. قال: إذن لا تسبوا ولا تضربوا، بل عضوه وبصروه. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبغض فعله، فإذا تركه فهو أخي. وبكلمة حق ورحمة وقف الرجل معلنا توبته إلى الله. دقائق معرفية. دول عربية لا تتكلم العربية كلغة رسمية. مستمعينا، رغم انتمائها إلى جامعة الدول العربية وارتباطها بالهوية العربية تاريخيا وثقافيا، فإن هناك دول عربية لا تعتمد العربية لغة رسمية وحيدة أو أساسية في دساتيرها وإداراتها، بل تشاركها مع لغات أخرى أو تعتمد لغات مختلفة في المؤسسات الرسمية. منها جيبوتي. تقع جيبوتي عند مدخل البحر الأحمر وتعد من أكثر دول المنطقة تنوعا لغويا. اللغتان الرسميتان فيها الفرنسية والعبرية. تستخدم الصومالية أيضا على نطاق واسع. أما اللغة العربية فلغة مهمة دينيا وثقافيا وتعليميا، لكنها ليست اللغة الرئيسية في الإدارة اليومية، حيث انضمت إلى جامعة الدول العربية عام 1977. ومن هذه الدول الصومال. تعد الصومال أحد أكبر الدول العربية مساحة في أفريقيا أو في إفريقيا، وعضو في جامعة الدول العربية منذ عام 1974. اللغتان الرسميتان فيها الصومالية والعربية. رغم أن العربية لغة رسمية دستوريا، فإن الغالبية العظمى من السكان تتحدث الصومالية كلغتها الأم، وتستخدم العربية بشكل واسع في التعليم الديني والإعلام وبعض المؤسسات الرسمية. ومن هذه الدول جزر القمر، وهي أرخبيل، حيث يقع في المحيط الهندي قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا. أما اللغة الرسمية في جزر القمر هي القمرية شقمر والعربية والفرنسية. أما اللغة الأكثر استخداما بين السكان هي القمرية، بينما تستخدم العربية في المجالات الدينية والتعليمية. إذن لماذا تعد هذه الدول عربية؟ مستمعين، الانتماء إلى العالم العربي لا يعتمد فقط على اللغة الرسمية، بل يرتبط أيضا بعوامل تاريخية وثقافية وحضارية ودينية، إضافة إلى العضوية في جامعة الدول والعلاقات المشتركة بين شعوب المنطقة. يقدر عدد الناطقين بالعربية في الصومال وجيبوتي وجزر القمر بنسبة أقل من عدد المتحدثين باللغات المحلية كلغة أم، ما يجعل هذه الدول من أبرز الأمثلة على التنوع اللغوي داخل العالم العربي.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قصة وعبرة. الورع مستمعينا ليس مجرد كلمة، بل هو ميزان دقيق لأفعالنا قبل أن تنطق بها ألسنتنا. في هذه القصة نتعلم من سيرة ابن سيرين معنى أن يراقب المرء الله في كل حين. ذنب انتظر عقوبته 40 سنة. الإمام محمد بن سيرين كان من سادات تابع من أغنيائهم، كانت له ثروة عظيمة من العسل، كان له منها ما يقارب 600 برميل، فكان ملياردير بلغة اليوم. وفي يوم من الأيام وجدوا فارة في أحد البراميل. الحكم الشرعي في هذه الحالة هو أنه إذا وقعت الفأرة في الشيء المائع أي السائل كالزيت والعسل واللبن مثلا، تطرح الفأرة ويرمى هذا السائل. وإذا وقعت الفأرة في الشيء الجامد الصلب كالسمن مثلا، فترمى الفأرة وما حولها ثم ينتفع بالباقي. فلما وقعت الفأرة مستمعين في برميل من براميل عسل محمد بن سيرين، استخرجوا الفأرة من البرميل وطرحوها، ثم إنهم نسوا في أي البراميل كانت هذه الفأرة. فكان من ورع محمد بن سيرين أنه رمى ببراميل العسل كلها. كانت مصيبة عظيمة، فقد أفلس تماما بعدما كان من أغنياء الدنيا، إلى أن ورعه منعه أن يلقى الله بشبهه. فقيل له في ذلك إنها لخسارة عظيمة، فقال هذا الذنب أنتظر عقوبته منذ 40 سنة. فقالوا له وما هذا الذنب؟ فقال عايرت رجولا وقلت له يا فقير. العبرة مستمعينا أن ننظر إلى ميزان ابن سيرين، خاف من ذنب مضى عليه 40 عاما، فكيف بنا نحن الذين نغفل عن ذنوبنا اليومية؟ الدرس هنا أن القوم حين قلت ذنوبهم عرفوا من أين أتوا فاستقامت حياتهم.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قالوا ومضوا. في كل مثل عربي حكاية ودرس طويل واختزل في بضع كلمات. اليوم نقف عند مثل دارج يثير فينا الكثير من التساؤلات. يقول المثل: اتقي شر من أحسنت إليه. قد يبدو للوهلة الأولى قاسيا، لكنه يمثل تحذيرا نفسيا واجتماعيا. فبعض النفوس حينما تشعر بدين الإحسان ثقيلا على كبريائها، قد تتحول من الامتنان إلى الجحود أو العداء لتتخلص من شعور النقص أمام المحسن. لذا هو نصيحة للتعامل بحكمة لا للتوقف عن الإحسان.

0: درر الكلام. نختم فقراتنا بما يلامس الروح مستمعينا ويرتقي بالخلق. درر من الكلام قيلت في الأدب وحسن التعامل، ترويها لنا حكمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول فيها: وكن معدنا للخير واصفح عن الأذى، فإنك رائي ما عملت وسامعه، واحبب إذا أحببت حبا مقاربا فإنك لا تدري متى أن تنازع، وابغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لا تدري متى الحب راجع. بهذه الأبيات مستمعينا نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة من أثير المساء. نتمنى أن تكون قد أضفت إلى أوقاتكم دفئا ومعرفة وابتسامة. طابت ليلتكم بكل خير. نترككم في أمان الله وحفظه، وأتقبل خالص التحيات من طاقم البرنامج، من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني.
1: كنتم مع برنامج أثير المساء،
0: حيث الثقافة تضيء المساء.

0: الشعب اليمني كان وما يزال وسيظل مع القضية الفلسطينية وفداء للمقدسات، لم يتغير أو يتبدل. ما تغير هو أن حثالة من العنصريين الهمج يحاولون الالتصاق كطفيلي في مشهد البطولات الفلسطينية الحقة، ويبتزون مشاعر الناس بشعارات فارغة كصرختهم البلهاء، ويكذبون أنهم ينتصرون للأقصى بقتل محبيه. اليمنيون يفهمون الفرق بين النضال الصادق والمقدس، وبين من يرى طريق القدس يبدأ بقتل المسلمين في اليمن والعراق ويمر مخططه بهدم الحرمين وتلويث صنعاء وبيروت وبغداد. القضية الفلسطينية هي كل الطهر وكل الحق، ولا يشرفها أن يتعلق بأسار قدسيتها ملوثون وعنصريون وسلاليون وقتلة. الصواريخ والدرون التي تستهدف بلاد الحرمين وتقتل الأطفال في مأرب وتحصل الموت في خيام النازحين لن توجه ولم تصنع لنصرة قضية العرب الأولى. المشروع الفارسي رديف للمشروع الصهيوني، هذه حقيقة تثبتها الأحداث والوقائع، ومن السذاجة أن تنطلي علينا شعارات الموت وصرخات النفاق ودموع التماسيح. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

رفع نظام خميني منذ انطلاقته في العام 1979 مسألة القدس وفلسطين كإحدى مفردات الخطاب الثوري، ولا يزال طيلة ذلك الوقت على ذات النغمة محدثا اختراقات كبيرة في جسد القضية وأطرافها وتعريفها، وهو ما يسوقه هذا النظام كإنجازات ويراه آخرون بعين مختلفة. ومثلما تدعي إيران أنها باتت قائدة تيار المقاومة ضد الاستكبار الأمريكي والكيان الإسرائيلي، فالشواهد العديدة تضرب مثل هذا الطرح وتنسفه من أساسه. إيران أضرت بالقضية الفلسطينية عبر مسارين: الأول سياستها العامة في المنطقة، والآخر تعاملها المباشر في الملف الفلسطيني. فيما يتعلق بالأول، نجد أن تبعات حربها على العراق وشروعها بغرس حركات وخلايا مسلحة داخل البلدان العربية تحت ما تسميه مبدأ تصدير الثورة، ثم اشتراكها المباشر في غرس

استنسخت داعش كذريعة لتغيير ديموغرافي واسع في العراق والشام. وفيما يتعلق بتعاملها المباشر مع الملف الفلسطيني، لم تتعاطى إيران مع هذا الملف إلا من قبيل المزايدة. ووفقا للباحث المصري معتز سلامة، فإن إيران لم تدخل إلى الصراع العربي الإسرائيلي من بوابة القيمة الإضافية لنضال العرب، بل من باب المنافسة عبر احتضان وتبني مسار عسكري موازن يتصادم في كثير من الأحيان مع الدولة الوطنية العربية وليس مع إسرائيل. كما أن علاقة طهران بمكونات الداخل الفلسطيني كانت بمثابة المقص الذي يقطع الأواصر بين هذه المكونات، ويعمل على بذر أسباب الخلاف وديمومتها إلى الحد الذي تجاوز الخطوط الحمراء وتوجه السلاح الفلسطيني إلى الصدر الفلسطيني. هذا عوضا عن أن إيران مثلما أسهمت ميليشياتها الطائفية في قتل وتشريد ملايين من العرب في أكثر من قطر عربي، فإنها قتلت من الفلسطينيين أعدادا غير قليلة، أولها في لبنان حيث مذبحت صبرة وشتيلة والتي تعد الأكبر في تاريخ المذابح التي طالت الفلسطينيين، ونفذتها عناصر حركة أمل التابعة لإيران والتي انسلخ منها لاحقا فصيل مكونا حزب الله. عدا عن ذلك، فإن قتل الفلسطينيين على يد ميليشيات إيران في العراق بلغوا 16,000 قتيل في 3 سنوات فقط، وتضاعف هذا الأرقام إلى أضعاف مضاعفة وفق مصادر عراقية. يذهب قسم آخر من الباحثين إلى أعمق مما سبق، يرون أن نظام خميني تأسس منذ بدايته للالتفاف على القضية الفلسطينية، وبالتالي تمت مساعدة خميني للإطاحة بالشاه وإعلان نظام إسلامي اتخذ من تحرير القدس شعارا، إلا أن تطورات متلاحقة جاءت تشير بمجموعها إلى أن العلاقة بين طهران وتل أبيب ظلت بعد ثورة خميني كما كانت عليه أيام الشاه. والدليل على ذلك أن إسرائيل قامت بضرب المفاعل النووي العراقي في السنة الأولى من الحرب ترجيحا لكفة إيران، لكنها لم تمس مفاعل إيران النووي بسوء، بل لا يزال الملف النووي الإيراني يستعمل إلى اليوم كفزاعة لابتزاز الجوار العربي وتسهيل التواجد العسكري الغربي. في منتصف الثمانينات كانت فضيحة إيران كونترا دليلا إضافيا على زيف العداوة بين الحاخامات والملالي، حيث اشترت إيران من أمريكا أسلحة بواسطة إسرائيل. بلغ التخادم الإيراني الإسرائيلي ذروته عقب الغزو الأمريكي الإيراني لبغداد 2003، حيث امتلأ وسط وشمال العراق بالشركات الاستثمارية الإسرائيلية. كما تفاضح العديد من النواب العراقيين الموالين لطهران في أكثر من مناسبة بأن زياراتهم إلى تل أبيب لم تنقطع. بالتزامن اتخذ بنيامين نتنياهو قرارا يشدد على منع نشر أي تفاصيل تتعلق بالتعاون الاقتصادي والعسكري والكيميائي مع إيران، لا سيما بعد فضيحة التاجر الإسرائيلي ناحوم منبار المتهم بتصدير مستحضرات كيماوية إلى إيران، وهي القضية التي أثارت المحامي أمنون زخروني أو التي أثارها المحامي أمنون زخروني الذي أراد أن يثبت أن منبار ليس هو الوحيد. بالعودة أكثر إلى الوراء، فإن نتنياهو نفسه يذكر في كتابه مكان تحت الشمس أن اليهود لا يزالون يحملون امتنانا عميقا لإيران، لأن الفرس أنقذوهم من السبي البابلي أواخر القرن السادس قبل الميلاد، وهو الأمر الذي يوضحه أكثر اللواء المتقاعد مروان العمد الذي يقول إن إسرائيل أطلقت اسم الملك الفارسي كروش أو كورش الذي حرر اليهود من السبي البابلي على أحد شوارعها، ويضيف أن معاداة العرب هي السمة المشتركة بين الفرس واليهود، مستشهدا بمقطع فيديو لقاسم سليماني يصف فيه العرب بأنهم بدو همج. ويضيف العمد أن جزءا من شيعة إيران لا ينظرون للقدس كما ننظر لها نحن، بل يعتبرون القدس الذي أسري إليها النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في الجنة. إن الدماء التي أريقت في الرمال وحدها على يد الإيرانيين هي أضعاف ما ارتكبته الآلة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، ومساحة الرمال تناهز فلسطين، ولم تتوقف آلة الموت والإبادة الإيرانية عند الرمادي، بل استمرت وامتدت حتى نالت أكبر الحواضر البشرية في المنطقة الموصل وعدن وحلب وتعز ومأرب. وهذه المقارنة لا تقلل بنظرنا من بشاعة الصهاينة ولا من مكانة فلسطين، لكنهم عدو واضح، بينما إيران تقوم بهدم البيت الكبير ونقر أساساته، وثمة من يواليها من أجل غرفة لن يبقى لها إذا انهد البيت أرضية ولا سقف. في اليمن كشفت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على القدس وقطاع غزة القناعة عن وجه العميل عبد الملك الحوثي ومن ورائه إيران، إنها لعبة الأقدار ودورة الزمن. فاجأته الأحداث

0: في القدس وقطاع غزة بعد أن هدد إسرائيل بضرب أهدافها الحيوية اعتقادا منه أنه سيخطب في الناس ويزايد عليهم باسم فلسطين التي سلمها الخميني للإسرائيليين في يوم أسماه يوم القدس عام 79. ومنذ ذلك الحين وإيران تحتفل بيوم القدس وتهدد إسرائيل وأمريكا، وإسرائيل وأمريكا تهددان إيران، بينما المواجهة تتم في العراق وسوريا واليمن. لا ندري بعد سقوط القناع عن وجه العميل الحوثي كيف ما زال بعض اليمنيين يقبلون على أنفسهم العار ويقاتلون إلى جانب هذا الصهيوني الذي نقش الموت لإسرائيل على الجدران بينما هو يقتل بهم إخوانهم في صنعاء وحجة ومأرب والبيضاء وتعز والحديدة وعمران والمحويت ودمار وإب وريمة والجوف. لسانه يتحدث عن فلسطين ونصرتها وأفعاله في صف الصهاينة والمطبعين مع الصهاينة. هذه العصابة الحوثية الإرهابية أداة من أدوات الصهيونية العالمية، وعلينا أن نعي أنها أضعف وأوهن من بيت العنكبوت. علينا أن ندرك أن ثلاثي أمريكا وإسرائيل وإيران يعملوا ضد الوجود العربي، والميليشيات التابعة لإيران تعمل لصالح إسرائيل، وعلينا ألا ننتظر حلا من أمريكا. فمثلما وقف جورج دبليو بوش أمام مجلس الأمن ليتحدث عن امتلاك أدلة على وجود أسلحة دمار شامل بالعراق وهو يعرف أنه يكذب وسلم العراق لإيران، كذلك جون بايدن يقف اليوم أمام الشعب الأمريكي ليقول لهم إنه يريد السلام في اليمن وهو يعرف أنه يكذب لأنه يريد تسليم اليمن للحوثي وبالتالي لإيران. ما تريده الإدارة الأمريكية هو تكرار سيناريو العراق في اليمن لابتزاز اليمنيين ومحيطهم وتحقيق مآربهم بالأكاذيب والأباطيل. من يصدق كل هذا الدلال لعصابة الحوثي الإرهابية وتجنيبها تطبيق القرار 2216 ورفضها للسماح لفريق خبراء الأمم المتحدة لصيانة خزان صافر الذي يهدد انفجاره الحياة في اليمن والمنطقة؟ وبنفس الوقت ترفض هذه العصابة المبادرة السعودية للسلام، وسنسمع قريبا الضغط الأمريكي لفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة من طرف واحد، وبعد هذا ما زالوا يرددون شعارهم المنافق. من كل ما سبق لا أمريكا ولا إسرائيل ولا إيران ولا مرتزقتها من الحوثيين يستطيعون تركيع اليمنيين ولا يستطيعون مصادرة سيادتهم وكرامتهم. فقط على اليمنيين أن يوحدوا صفوفهم وأن يدركوا أن عدوهم الحوثي ولا أحد سواه، وأن المعركة معه معركة وجود، وأن الانتماء إليه أو مناصرته يعد عارا لا تمحوه السنون، وأن السكوت عليه سيجعل اليمن مثل فلسطين وصنعاء مثل القدس. وأخيرا، القدس ليست ميدالية يعلقها ناشط على نعش سفاح، وليست سفارة ينقلها رئيس المتقلب المزاج، ليست حصارة في جمعية خيرية أو بندا في مسودة اتفاقية مستحيلة التنفيذ، ليست مفردة يلوكها مذيع فيما وراء الخبر، ولا هي يوم يزايد فيه أتباع الملالي نهاية كل رمضان. القدس هي هذا القبس الذي يربط الوجدان الممتد من الماء إلى الماء، هي التكثيف الأبرز لثلاثية الأنبياء والأرض والزمن، هي هذا الميثاق الهاتف داخل كل قلب أن كل دم حرام وأن كل مدينة قدس. ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله.
1: برنامج بالمسند.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. بيان صادر عن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا ويعلن حالة الانعقاد الدائم لمواجهة التصعيد الحوثي وحماية السيادة الوطنية. وزير الدفاع يقول نفض الصبر وسنقوم بالرد المناسب. ووزارة الدفاع تدعو إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي فورا، وتعلن أن القوات المسلحة استهدفت مدرج المطار. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة بيانا صادرا إلى الشعب اليمني، جاء فيه: أيها الشعب اليمني العظيم، يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن، الحقا بالبيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ 10 يوليو 2026 وما تضمنه من تحذيرات واضحة إزاء الانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية ومن مبادرات مسؤولة هادفة إلى تجنيب بلادنا وشعبنا مزيدا من التصعيد، فإن التطورات التي شهدها بلدنا تؤكد أن ميليشيات الحوثي الإرهابية ما تزال ماضية في نهجها القائم على تقويض كل فرص التهدئة ورفض كل المبادرات التي من شأنها حماية مصالح المواطنين وصون أمن اليمن واستقراره. لقد أصرت الميليشيات الحوثية رغم الجهود الحثيثة التي بذلها الأشقاء والأصدقاء ورغم الوساطات والمساعي الحميدة التي استهدفت احتواء الموقف على المضي في استقبال رحلة إيرانية جوية جديدة خارج الأطر القانونية والسيادة المنظمة لحركة الطيران المدنية، في خطوة تعكس استخفافا متعمدا بمؤسسات الدولة ورفضا صريحا لكل الجهود الرامية إلى منع انزلاق اليمن نحو مزيد من التصعيد. وما يزيد هذا السلوك خطورة أن الحكومة اليمنية كانت قد طرحت وما تزال بكل مسؤولية استعدادها لاستئناف الرحلات المدنية عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني المخول قانونا بتشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء، كما أبدت استعدادها لتسهيل نقل عناصر الميليشيات الحوثية من طهران إلى صنعاء عبر طائرة تستأجرها شركة الخطوط الجوية اليمنية، بما يحفظ مصالح المواطنين ويضمن استمرار تشغيل المطار ويحترم في الوقت ذاته سيادة الدولة اليمنية والتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. غير أن الميليشيات الحوثية رفضت جميع تلك المبادرات وأصرت على فرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، بما يؤكد مرة أخرى أن هدفها لم يكن يوما في خدمة المواطنين أو تخفيف معاناتهم، وإنما تكريس الانقسام وتقويض مؤسسات الدولة وجر اليمن إلى صراع أوسع واستخدام المدنيين ومقدراتهم الوطنية أدوات لخدمة مشاريع لا تمت بصلة إلى مصالح الشعب اليمني. وأن الدعم الذي تحظى به هذه الممارسات من النظام الإيراني واستمرار استخدام وسائل وشركات خاضعة للعقوبات الدولية في تنفيذ هذه الانتهاكات لا يغير من حقيقة أن المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد تقع على عاتق الميليشيات الحوثية التي اختارت بإرادتها رفض السلام والتنصل من المبادرات والاستمرار في انتهاك السيادة اليمنية وقرارات الشرعية الدولية. وانطلاقا من مسؤولياتنا الدستورية، فإن الدولة اليمنية تؤكد أن حماية سيادتها وأجوائها ومنافذها البرية والبحرية والجوية تمثل واجبا وطنيا ودستوريا لا يقبل تهاون تحت أي ظرف، وعليه فإننا نوجه الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية وكافة الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي بما يضمن حماية السيادة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم. كما نحمل ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وعن جميع ما قد يترتب عليه من تداعيات تمس أمن اليمن واستقراره، ونؤكد أن داعميها وشركائها في تمكين هذا السلوك يتحملون كذلك مسؤولياتهم القانونية والسياسية عن استمرار هذه الانتهاكات وتقويض فرص السلام. وإذ نجدد دعوتنا إلى المجتمع الدولي، فإننا نطالبه بالانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الردع وإنفاذ قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2140 و2216 وتطبيق نظام الجزاءات بكل حزم بما يكفل احترام سيادة الجمهورية اليمنية ويمنع تحويل هذه الخروقات المتكررة إلى أمر واقع يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأضاف أيها الشعب اليمني العظيم، لقد أثبتت الدولة اليمنية في كل مراحل هذه الأزمة أنها كانت الطرف الأكثر التزاما بالقانون الدولي والأكثر حرصا على السلام والأشد اهتماما بحماية المدنيين وتخفيف معاناتهم، وستظل متمسكة بهذا النهج، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح بأن يتحول حرصها على السلام إلى غطاء للمساس بسيادتها أو وسيلة لفرض واقع بالقوة خارج مؤسساتها الشرعية. وإننا على ثقة بوعي شعبنا العظيم وببسالة قواتنا المسلحة والأمن وبمساندة أشقائنا وأصدقائنا وبمقدرات مؤسساتنا الوطنية على تجاوز هذه التحديات وتعزيز وحدة الصف الوطني واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وصولا إلى السلام العادل والدائم الذي يستحقه شعبنا. قال وزير الدفاع الفريق الركن طاهر الوقيلي: سنقوم بالتصدي والتعاون مع طيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاصي والداني وتعلم به الأجيال القادمة. وأضاف الفريق العقيلي في بيان وجهه للقوات المسلحة والشعب اليمني أن الحكومة اليمنية وبتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي حاولت وبكل الوسائل القانونية والدبلوماسية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الانقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني، مشيرا إلى أن هذا الاختراق ليس الأول إنما اختلف عن سابقه بالتحدي للشرعية الدولية. فيما يلي نص البيان: لقد حاولت الحكومة الشرعية اليمنية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي وبكل الوسائل القانونية والدبلوماسية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الانقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني، وهذا الاختراق ليس الأول إنما اختلف عن سابقه بالتحدي للشرعية الدولية، ونحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر عليه، سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر وبالتصدي والتعاون مع طيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاصي والداني وتعلم به الأجيال القادمة، ويعلم الجميع أن لليمن شعبا وقيادة تدافع عنه برا وبحرا وجوا مهما كانت العواقب، ونحمل النظام الإيراني كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية، والله أكبر والخزي والعار لمشروع الإمامة وداعمه. أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط في الأرض اليمنية. وقالت الوزارة في بيان مقتضب: لقد منعت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار العاصمة صنعاء، وأصرت على أن ينتهك الطيران الإيراني أراضي اليمن، ولهذا تم استهداف مدرج المطار. دعت وزارة الدفاع في وقت سابق من يوم أمس الاثنين إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي محذرة المواطنين من الاقتراب من منطقة المطار. وأكدت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أنها ستتعامل مع أي جهة أو طائرة تحاول اختراق الأجواء اليمنية أو مخالفة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات أو تأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية المحتملة. وشددت الوزارة على جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تطورات ميدانية واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها بما يكفل حماية السيادة الوطنية والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. عقد مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عقدا اجتماعا استثنائيا برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، كرس لمناقشة التطورات الخطيرة الناجمة عن استمرار التصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية، وفي مقدمتها استقبال رحلة جوية إيرانية جديدة إلى مطار صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة. في تحد سافر للسيادة الوطنية وانتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتهديد مباشر لأمن اليمن واستقرار المنطقة. وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة وبعد استنفاذ كافة المبادرات والتسهيلات التي قدمتها لتجنيب اليمن والمنطقة مزيدا من التصعيد، وفي ظل إصرار الميليشيات الحوثية على رفض الحلول القانونية ومواصلة استدعاء التدخلات الخارجية، قررت إعلان حالة الانعقاد الدائم لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية سيادة الدولة وردع أي تهديدات تستهدف مصالحها العليا. ووجه مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية وكافة الجهات المختصة برفع أعلى درجات الجاهزية والاستعداد وتمكين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أداء واجباتها الدستورية في حماية سيادة الجمهورية
والدفاع عن أجوائها وأراضيها ومنافذها، ومنع أي محاولات للمساس بسيادة الدولة أو فرض وقائع مخالفة للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية. كما كلف المجلس وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتكثيف تحركاتها واتصالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية لحثها على عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مرافقها لتسيير أي رحلات إلى الأراضي اليمنية خارج القنوات الرسمية المعتمدة. وبما يحترم سيادة الجمهورية اليمنية ويلتزم بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وجدد مجلس الوزارة تأكيد على أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وما قد يترتب عليه من تداعيات تمس أمن اليمن واستقراره، وتقوض جهود إحلال السلام وتهدد سلامة المدنيين والبنية التحتية والملاحة والمصالح الإقليمية نتيجة استمرارها في رفض الحلول السلمية واستدعاء التدخلات الخارجية وفرض الوقائع بالقوة. كما حمل المجلس النظام الإيراني المسؤولية عن استمرار دعمه للميليشيات الحوثية وممارساته المخالفة للقانون الدولي، مؤكدا أن أي دعم أو تسهيلات تسهم في تكريس هذه الانتهاكات لن تؤدي إلى إطالة أمد الأزمة اليمنية وزيادة تعقيدها وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية التي يكفلها الدستور والقانون الدولي دفاعا عن سيادة الجمهورية اليمنية وحماية أمنها القومي والحفاظ على مصالح شعبها، ولن تسمح بأي مساس بحق الدولة الحصري في إدارة أجوائها ومنافذها ومؤسساتها السيادية. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. بيان صادر عن فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القدر الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا ويعلن حالة الانعقاد الدائم لمواجهة التصعيد الحوثي وحماية السيادة الوطنية. وزير الدفاع يقول نفذ الصبر وسنقوم بالرد المناسب. وزارة الدفاع تدعو إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي فورا وتعلن أن القوات المسلحة استهدفت مدرج المطار. ختام نشرة تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحية وإدارة الأخبار على الصلاح ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس، دمتم ودامت البلاد بخير في أمان الله.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: إذاعة مأرب تقدم
4: أم اليمن.
5: على بساط الشجن
3: من مملكة سبأ الانطلاقة،
5: من خلف كثبان الرمال إلى جبال كوكبان،
3: ومنها إلى وديان تهامة،
5: نحلق سويا إلى سهول الخوخة،
3: نبحر معا في شواطئ حضرموت،
5: يدهشنا سحر الطبيعة وروعتها في سقطرى وبرع،
3: تبهرنا السعيدة بجمالها الفتان في غابات حوف،
5: نستمتع وإياكم بالطبيعة الخلابة من محمية عتمة.
3: على بساط الشجن، إعداد وتقديم أمل خالد وغادة الحسيني،
5: إخراج نصر الأغبس.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على بساط الشجن، وسنأخذكم هذه المرة في رحلة إلى عدن.

0: مدينة عدن تطل على بحر العرب ويقع ساحلها في الجزء الجنوبي من اليمن، وتصل مساحتها الإجمالية إلى 760 كيلومتر مربع، في حين يصل تعداد سكانها إلى حوالي 865 ألف نسمة. تنحصر إحداثيات المدينة على خط الاستواء بين دائرتي عرض قدرهما 47 و12 درجة باتجاه الشمال، وتحدها من الركنين الشمالي والشرقي محافظة لحج، ومن الركن الشمالي الغربي محافظة أبين.
1: وعن أهم شواطئ عدن، ساحل الغدير يقع في طريق صلاح الدين الرئيسي في عدن الصغرى، ويفتح من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 8 مساء، وهو شاطئ في قمة الروعة والجمال، يتميز بالمناخ الطبيعي والموقع الجميل. وهناك أيضا ساحل أبين وساحل العشاق وساحل العروسة.
0: أهم المعالم السياحية في عدن: قلعة سيرة. قلعة سيرة هي موقع عسكري في عدن، بنيت القلعة في القرن 11 الميلادي، وحاليا يستخدمه الجيش اليمني. القلعة موجودة على جزيرة سيرة، وهي جزيرة صخرية بركانية طويلة تقع بالقرب من مدينة عدن، وكانت هناك دراسات أثرية قليلة أجريت في المنطقة. أحد النظريات تقول بأن القلعة بنيت في سنة 1137 من قبل الحاكم التركي على عدن الأمير عثمان التريكي، وقد ثبتت القلعة خلال هجمات لاحقة ضد عدن من قبل البرتغاليين والأتراك، خاصة في العام 1517. من جانب آخر، من شبه الجزيرة عدن، وواصل البريطانيون تطوير القلعة بعد وصولهم في العام 1839.
1: وهي من أبرز القلاع وحصون مدينة عدن القديمة التاريخية، وقد لعبت القلعة دورا دفاعيا في حياة المدينة، حيث ومن خلالها تشكلت التحصينات الدفاعية في الجبل، وتم صد الكثير من الهجمات والغزوات التي سعت للسيطرة على المدينة، حتى صارت رمزا للصمود أمام هجمات الغزاة والطامعين. والسيطرة على الميناء كان آخرها معركة التصدي التي قام بها سكان عدن بالدفاع عن المدينة بأسلحتهم المتواضعة في وجه الاحتلال البريطاني في 19 من يناير 1839.
0: تطلق تسمية سيرة على الجزيرة كلها بما في ذلك القلعة، والذي اختلف كثير من الباحثون المحليون في تعريفها، فقد ذكر صاحب تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية وله السبق في تناول مثل تلك الموضوعات ثلاث حلول للتسمية. أولها أن المستعمرين البرتغاليين أطلقوا اسم سيرة، والتي تعني لهم الجبل، على هذه البقعة. أما ثانيا أن الهنود، وبحكم العلاقات التجارية وما قامت به عدن من دور كميناء هام، كانوا يسمون عدن سيرة سيت، ولعلها إشارة إلى أسطورة رأس الجني راوان الذي يسكن السلسلة الجبلية الممتدة من جبل التعكر، أي جبل حديد حاليا. ثالثهما أن سيرة بالعربية تعني السمك الصغير أو السردين أو الشقوق والكهوف.
1: وتقع قلعة سيرة على الجزيرة المعروفة باسم سيرة، والتي تقع إلى الشرق من مدينة كريتر، وهي عبارة عن جبل يحيط بها البحر من أربعة جوانب، حيث يبلغ ارتفاعه 430 قدماً فوق مستوى سطح البحر. بالاعتماد على بعض الشواهد والمصادر التاريخية ومقارنتها والدراسة المتأنية لها، يمكن أن نتواصل قدر الإمكان إلى تحديد زمن بناء القلعة، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يكون بناؤها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنشوء وتطور الميناء، والذي لا يمكن أن يتطور ويضيع صيته كأهم ثلاثة موانئ في العالم القديم إن لم يكن أهمها، والتي ذكرت في الكتب اليونانية والرومانية القديمة، دون أن يكون لها حماية وتحصين تطرز بها الجبال المطلة على هذا الميناء. من خلال كل هذا يتبين لنا أن هناك حصن قديم فوق جبل سيرة، وهناك من الطامعين والغزاة من قام بتوسيعها، وآخر قام بتخريبها، ومن سعى لإعادة ترميمها وإصلاحها.
0: الوصف العام للقلعة: إن الغرض من إنشاء القلعة إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يتحكم في ميناء عدن القديم، كان عسكرياً بحتاً، وذلك من أجل الدفاع عن المدينة، ويدل ذلك من حيث عدد المدافعين عنها وانتشارهم في حجراتها المتعددة ووجود المزاغل المنتشرة فيها تطل غالبيتها على البحر. أما الوصف لشكلها الخارجي، تتكون القلعة من برجين اسطوانيين متساويين في الارتفاع، يحصران بينهما المدخل الرئيسي الواقع في الجهة الغربية في البرجين، فتحتان كبيرتان وفتحتان صغيرتان عبارة عن مزاغل تضيق في المقدمة وتتسع للداخل بحيث تسمح بحرية الحركة للمرابط عليها والتصويب بدقة.
1: ويوجد مدخلان للقلعة رئيسي وهو محصور بين البرجين ويقع في الجهة الغربية، والباب الآخر يوجد في البرج الشمالي ويصعد إلى المدخل الرئيسي بواسطة درجات دائرية الشكل تؤدي إلى فتحة باب مستطيلة بطول 47 سنتيمتر وعرض 96 سنتيمتر. كان يغلق عليها باب خشبي سميك لا يوجد الآن ولكن أثاره باقية، ثم يليه باب خشبي آخر بطول 72 سنتيمتر وعرض 96 سنتيمتر يفتح على الصالة المركزية.
0: البرجان أحدهما يقع على جهة الجنوب والآخر إلى الشمال، فيهما عدة فتحات، ثلاث منها في الوسط وأربع في الأعلى، وكذلك الحال بالنسبة للبرج الآخر. ويختلف هذا البرج الواقع في جهة الجنوب بوجود باب من الناحية الشمالية، ويلتف البرجان حول القلعة بشكل دائري حيث يلتقيان في الخلف.
1: والمدخل الرئيسي للقلعة يفتح على صالة مركزية عليها ممرات تؤدي إلى حجرات مختلفة المساحات، أما سقفها فهو سطح وبه فتحات للتهوية والضوء. ويلاحظ تنوع البناء والطراز المستخدم في أساليب الممرات بالأقبية الأسطوانية البرميلية والحجرات بالأقبية المتقطعة إلى جانب الأسقف المسطحة. الجانب الأيمن للبرج الجنوبي من القلعة يوجد به أربع غرف أو أربع حجرات، ويتم الوصول إلى هذه الحجرات عبر ممرين، فالممر الأول يصل بالحجرة رقم 1 و2، والممر الآخر يؤدي إلى الحجرتين رقم 3 و4.
0: وفي هذا البرج نفس عدد الحجرات في البرج الجنوبي، ويتميز بوجود حجرات مغلقة من التهوية والضوء، وربما أنها تستخدم كمستودع أو مخزن للمؤن الغذائية وكذا الأسلحة. وفي أحد حجرات هذا البرج فتحة دائرية عبارة عن سهريج لخزن الماء لخدمة الحامية العسكرية في القلعة. الطابق العلوي أي سقف القلعة، يتم الصعود للطابق العلوي للقلعة عبر درج حجرية، وعلى سطح القلعة أربع قواعد حديدية في الجهات الأربع مستندة على قواعد مستديرة الشكل مبنية من الحجارة ومكونة من ثلاث طبقات وطبقتين، وقد سدت بعض المزاغل في الطابق العلوي بأنها مستحدثة، ويبلغ عددها 28 فتحة كما يوجد الحمام في الطابق العلوي.
1: هي ساعة برج يعود بناؤها إلى عام 1890، متوقفة عن الدوران منذ حوالي ربع قرن، وعادت للدوران في فبراير 2012، وتقبع الساعة على مرتفع تل بمنطقة وحي التواهي بمحاذاة ميناء عدن. شيده البريطانيون إبان استعمارهم لعدن، والذي بدأ في 1839 وانتهى في 1967. أعلن المجلس المحلي ومكتب الأشغال العامة تنفيذ مشروع تشغيل ساعة بيك بن عدن ب 24 ألف دولار أمريكي بعد استكمال توريد قطع الغيار من شركة بريطانية، بحيث يتم وضع أربعة أوجه جديدة رئيسية للساعة من مادة الفايبر جلاس الأبيض، وتركيب الأضواء الداخلية وعقارب الساعة، وأداة للتحكم، وتطوير الهيكل الخارجي لها.
0: شيد هذا الصرح منذ أكثر من 120 عاماً عندما كانت عدن تخضع لإمرة مستعمرات الهند البريطانية الشرقية، صممها مهندسون بريطانيون وفقاً لتصميم ساعة بيغ بنغ في لندن، ووصفوها بأنها بيغ بنغ العرب أو بيغ بنغ الشرق. تم تشييد ساعة بيغ بنغ عدن عام 1890 بمشاركة عدد من أمهر المهندسين البريطانيون اشتركوا في تصميمها وبنائها مع عدد من العمال المحليين من الحجارة ذات اللون الأسود والإسمنت الحجري الممزوج بمادة قوية تخلط مع الماء. والصرح عبارة عن مستطيل الشكل، وسقفه أشبه بشكل مثلث متساوي الأضلاع مطلي بالقرميد الأحمر المطلي.
1: يبلغ طول قطرها حوالي متر من الأربع الجهات، وعرضها 1.5 متر، وارتفاعها 22 متر. بداخلها سلم حديدي ذو سمك خفيف وشكل حلزوني يمتد حتى أعلى الساعة تطل على البحر مباشرة وعلى ضاحية منطقة التواهي. كانت عقارب الساعة نهاية دورانها لساعة كاملة تصدر رنة قوية يصل صداها إلى الجميع ويسمعه أهالي الأحياء المجاورة في مدينة عدن، وخصوصا في الليل، حين يقيم الصمت والهدوء في المنطقة.

0: صهاريج عدن أو صهاريج الطويلة. صهاريج الطويلة في مدينة كريتر مديرية صيرة، وتحديداً بوادي يعرف بوادي الطويلة، في امتداد خط مائل من الجهة الشمالية الغربية لمدينة كريتر التي تقع أسفل مصبات هضبة عدن المرتفعة حوالي 800 قدم عن سطح البحر. هي خزانات مياه لتخزين مياه الأمطار لاستخدامها للزراعة وللشرب، وهي أيضاً لحماية مدينة عدن من السيول التي تسبب دماراً كبير حين نزولها كل عام، ولهذا بُريت هذه الصهاريج.
1: تعد صهاريج عدن من أبرز المعالم التاريخية والسياحية التي يحرص على زيارتها الزوار المحليون والسياح العرب والأجانب القادمون إلى مدينة عدن، والتي تدل على عمق الحضارة اليمنية القديمة. دراسات أثرية حديثة غير مكتملة ترجح أن الحميريين كان من شيد صهاريج المياه الضخمة المعروفة حالياً بصهاريج عدن.
0: وتأخذ الهضبة شكلاً شبه دائري حيث يقع المصب عند رأس وادي الطويلة، وتتصل الصهاريج بعضها ببعض بشكل سلسلة، وقد شيدت في مضيق يبلغ طوله 750 قدماً تقريباً، ويحيط بها جبل شمسان بشكل دائري باستثناء منفذ يؤدي ويتصل بمدينة كريتر.
1: واختلفت المصادر التاريخية في تحديد الوقت الذي تم فيه بناء صهاريج عدن، فلم يجد الدارسون والباحثون الأثريون أي سند أو نقوش أو دلالة تشير إلى تاريخ بنائها، ولكن القول الغالب أن بناؤها مر بمراحل تاريخية متعددة، كان أولها في القرن الخامس عشر قبل الميلاد في عهد مملكة سبع. ولعل ما يلفت النظر وجود لوحة مثبتة على جدار بالقرب من صهاريج كوجلان مكتوب عليها هذه الخزانات في وادي الطويلة مجهول تاريخها، وكلمة صهاريج لفظه مستعربة من اللغة الفارسية وتعني حوض الماء.
0: قدر الباحثون عدد صهاريج عدن بنحو 55 صهاريجا، معظمها مطمور تحت الأرض أو أصابه الخراب، وما هو قائم منها لا يزيد عن 18 صهاريجا فقط، تستوقب نحو 20 مليون جالون، وتستقبل صهاريج الطويلة سنويا عشرات الآلاف من الزوار والسياح العرب والأجانب لغرض الاطلاع على مكوناتها المدهشة وخزاناتها ومتحفها.
1: خرطوم الفيل هو عبارة عن صخور متداخلة بشكل قوس طبيعي يقع في خليج الساحل الذهبي جولدمور بكريتر عدن، نتج بفعل عوامل حركة المد والجزر لمياه البحر وبفعل عامل التعرية الطبيعية عبر أزمنة عديدة، تكون من جراء تآكل صخور الإسكوريا.
0: وللحديث عن منارة عدن أحد المعالم التاريخية لكريتر، يفيد بعض المؤرخين إلى أن بناؤها يعود إلى قبل حوالي 1200 عام، وأنها كانت منارة لسفن قديمة والقوارب توضع في أعلاها شعلة أو فانوس كما هو متعارف عليه قديما، ويمكن حاليا رؤية عدن كريتر من اتجاه جنوب شرق للقوارب من البحر لأعلى مبنى عمارة الرحاب إذا كانت مضاءة، وهي بنفس الخط المنارة إلى اتجاه البحر الشرقي الجنوبي، كما يمكن رؤية عدن من خلال قلعة عدن إذا كانت مضاءة من الجنوب والجنوب الشرقي والشرق، وهذه ترى على مسافات أبعد بسبب ارتفاعها الكبير الواقع أعلى الجبل. ويظهر أن المنارة أقدم من القلعة، وتقوم المنارة على قاعدة مضلعة وتأخذ شكلاً مخروطياً مثمن الأضلاع، ويقدر طولها كاملاً حوالي 21 متراً مقسمة على 6 طوابق، ويوجد بها سلم دائري حلزوني يبلغ عدد درجاته 68 درجة.
1: مسجد أبان يعتبر من أقدم المساجد في محافظة عدن، وينسب بناؤه إلى أبان بن عثمان بن عفان، ويقال إلى نجله الحكم عندما قدم قاضيا إلى عدن في العام 150 هجرية، وقد تم ترميمه مرات عدة آخرها في العام 1998. المتحف الوطني للآثار يقع في مدينة كريتر، يطل على البحر المواجه لقلعة سيرة، بني في عهد السلطان فضل بن علي العبدلي خلال الفترة من 1912 إلى 1918، ويوجد به مجموعة من الآثار الحجرية تعود إلى العصر الحجري والعصر البرونزي، وكذلك مجموعة من القطع الحجرية المكتوبة بأنواع مختلفة من الخط اليمني القديم، وتماثيل وحلي وزخارف تعود إلى مملكة سبأ ومملكة حمير وقتبان وأوسان وآثار إسلامية.
0: المتحف الحربي يقع في شارع المتحف بمدينة كريتر. يعود تاريخه إلى العام 1918 حيث كان مدرسة للتعليم الابتدائي، وبعد الاستقلال عن بريطانيا وفي 1971 جرى تحويله إلى متحف مخصص للتراث العسكري اليمني بقرار من الرئيس سالم ربيع علي أنذاك، وكان يتألف من 7 صالات. وبعد الوحدة اليمنية جرت عملية ترميم له، وافتتح مرة أخرى في العام 2001 وقسم إلى 4 أجنحة، كل جناح ضم عدة قاعات. جرت عملية إعادة تأهيل لهذا المتحف في العام 2007.

0: الزي الشعبي العدني يتميز الزي العدني بأنه واسع تملأه الزخارف والنقوش والخطوط الحريرية والتطريز. وزي المرأة العدني الذي يلبس بشكل يومي مصنوع من قماش الويل ويكون في معظم الحالات سادة دون تطريز ويلبس في المنازل. أما الثوب الذي يلبس في الأعراس والمناسبات والزيارات يصنع عادة من قماش الجرجيت الطبيعي ويطرز أما بخيوط ذهبية أو خيوط فضية، وأحيانا يطرز الثوب بقطع مصنوعة من الذهب الخالص.
1: وفي فصل الشتاء يختلف الزي العدني للمرأة، حيث يكون الثوب من قماش أثقل حرير ذو نسيج سميك، وعادة تغلب عليه الألوان الغامقة، ويسمى الدرع، ويكون سادة أو مطرز بخيوط حريرية فضية أو ذهبية. وغالبا ما يكون الدرع العدني هو زينة المرأة العدنية في الأعراس. ومن الأزياء الخاصة بالمرأة العدنية عند خروجها من المنزل الشيدر، وكان حتى قبل 10 سنوات من الآن الزي المسيطر على المرأة العدنية، وكان بمثابة البلطو أو العباية حاليا. ويتميز الشيدر بالسواد الشديد، ويكون قماشه من الحرير الصناعي اللماع، ويحتوي على فتحة في أعلاه يلبس منها، وهو ساتر للجسد وغطاء للشعر في آن واحد. وما تزال بعض النساء العدنيات متمسكات به حتى اليوم.
0: وعرفت مدينة عدن باللباس الأبيض الخفيف المصنوع من القطن بسبب تأثير العامل المناخي الذي يميل إلى الحرارة. ومن هذه الملابس الكوبانا، وهو زي مخصص للرجل العدني، ومن ملابس الرجال أيضا الفوطة، وهو عبارة عن قطعة من القماش بها خطوط ملونة يخاط بشكل دائري متصل، يلبس في الجزء السفلي من الجسد ويرتدي معه الشميز أو القميص.
1: وصلنا إلى آخر فقراتنا، وهي اللهجة العدنية. تتميز اللهجة العدنية عن غيرها من اللهجات بالأصوات التي تميزها عند نطق الكلمات. ومن هذه الكلمات أخذنا، وهي بمعنى أخذتها، فيبا، وهي بمعنى فيها، حافة، وهي بمعنى حارة،
0: دارة، ممر في المنزل، بابور أي سيارة، زعموت أي طفل صغير،
1: داهوفة بمعنى هاوية، إندكو بمعنى أنه هناك، إنداني بمعنى أنني هنا،
0: ذهبانا أي ذهبها، الليج أي الولد، وطاقة أي شباك أو طاقة.
1: ومن الكلمات العدنية المأخوذة من أصول أجنبية، شوانغم وهي العلكة، كوب وهو كأس أو قلص، هندراب وهي مغلقة الباب، هاند بريك وهي فرامل اليد، كينديشن وهو المكيف.
0: ومن الكلمات العدنية المأخوذة من اللهجة الهندية، شولة أي بوتاجاز، سمبوسة إحدى المأكولات الشعبية الرمضانية، شميز أي قميص، راشن أي المؤنة التي تخزن في المنزل من الاحتياجات اليومية.
1: ومن الأمثال الشعبية التي تستخدم في عدن، حتيف نتيف لا مخدرة ولا رديف، وتقال للشخص المفلس الذي لا يمتلك المال،
0: طوف وشوف إذا أردت أن تعرف أكثر عليك أن تبحث، يحوس ويلوس تقال للشخص الفضولي الذي يبحث عن أخبار لا تعنيه. وبهذه الأمثال مستمعنا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج، نلقاكم في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.
2: أم اليمن، أم اليمن.
3: كنتم مع
4: على بساط الشجن،
3: إخراج نصر الأغبس،
4: الإشراف البرامجي مبخوت السيفي،
3: الإشراف العام على

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب، صوت المواطن المعبر عن آماله وهمومه وتطلعاته، تنقل ما يحدث بمهنية عالية، تناقش تدعم القيم المجتمعية والديمقراطية، وتشجع على تكريس مفاهيم المواطنة والعدالة، تسعى إلى خلق ثقافة إعلامية مهنية من خلال تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية والسياسية. إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5. بإمكانكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.maribradio.com.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5،
0: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
3: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
4: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
5: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
2: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
3: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
4: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
2: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
6: منى أبو إصبع،
2: محمد عقيل،
7: تسليم حميد،
8: رحمة عبد الله،
2: وينفذها لكم محمد فرج
9: ونصر الأغبس
10: ونجلاء القاضي.
2: إشراف برامجي
11: مبخوت السيفي،
2: إشراف عام علي الحواني.
12: صباح الخير والسعادة لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعتنا، وصباح يوم جديد يملأه الأمل والعمل. نطلع عليكم اليوم مستمعينا، أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. مستمعينا في كل صباح، وقبل أن تبدأ حركة الناس وقبل أن تمتلئ الطرقات بالأصوات والانشغالات، هناك لحظة هادئة تستحق أن نتوقف عندها، لحظة تذكرنا أن بداية اليوم ليست مجرد موعد على الساعة، بل فرصة جديدة منحنا الله إياها لنبدأ من جديد.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي بكم في صباح جديد. نحمد الله على نعمة الحياة وعلى فرصة أن نفتح أعيننا على يوم آخر ربما يحمل لنا خبرا جميلا أو بداية مختلفة أو دعوة مستجابة أو رزقا لم نكن نتوقع. الحياة تعلمنا أن كل يوم صفحة جديدة، وأن الأمس بكل ما حمله من نجاح أو تعب أصبح جزءا من الحكاية، أما اليوم فهو فصل جديد نكتبه بأفعالنا واختياراتنا. لذلك لا تحملوا معكم أثقال الأمس أكثر مما ينبغي، فالقلب الذي يثقل بالهموم يصعب عليه أن يرى جمال الأشياء.
12: نعم، قد لا نستطيع أن نغير كل ما حولنا، لكننا نستطيع أن نغير الطريقة التي نستقبل بها يومنا. عندما يبدأ الإنسان يومه بالأمل يصبح أكثر قدرة على تجاوز العقبات، أكثر هدوء أمام الضغوط، وأكثر يقينا بأن لكل تعب نهاية ولكل انتظار ثمرة في الوقت الذي يريده الله. ولعل أجمل ما في الصباح أنه يهمس لنا كل يوم، ما زالت الفرص موجودة، وما زالت الأحلام تستحق أن نسعى إليها، وما زال في العمر متسع لأن نصحح، نتعلم ونبدأ من جديد.
13: بالطبع مستمعينا الكرام، فلا تجعلوا هذا اليوم يمر كما مر غيره، اصنعوا فيه أثرا ولو بكلمة طيبة أو مساعدة صادقة أو ابتسامة تمنحها أو لمن حولكم، فالخير لا يقاس بحجمه وإنما بالأثر الذي يتركه في القلوب. نسأل الله أن يجعل هذا الصباح بداية خير، وأن يفتح لنا ولكم أبواب الرزق والتوفيق والسعادة، وأن يكتب لنا أياما مطمئنة وقلوبا راضية وخطوات مباركة.
12: صباحكم خير وصباحكم أمل، وأهلا وسهلا بكم في قهوتنا المأربية، لكن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنبدأ حلقة اليوم معا.

0: جديد مستمعينا بعد هذه النسمة الصباحية مع صوت فيروز التي تأخذنا دائما إلى عالم الهدوء. نعود معكم إلى فقرتنا الصحية وسنتحدث فيها اليوم كيف نتعامل مع النسيان وفقدان الذاكرة ومتى نزور الطبيب. إذن ما هو النسيان؟ النسيان مستمعينا هو عملية فقدان أو تضاؤل المعلومات المخزنة في الذاكرة قصيرة أو طويلة المدى أو حدوث خلل في استرجاعها. قد يظهر النسيان بشكل مفاجئ كفجوات في الذاكرة أو تدريجيا كجزء من مسار العمر. ومع أن النسيان العابر جزء طبيعي من التجربة الإنسانية، إلى أن تكراره بشكل مفرط وغير معتاد يضعنا أمام علامات استفهام تستوجب الانتباه، خاصة إذا بدأ هذا النسيان يعيق أداء المهام اليومية البسيطة. إذن لماذا تخذلنا ذاكرتنا أحيانا؟ إليك محمد.
1: النسوب الشائعة ويؤكد خبراء جامعة هارفورد أن الذاكرة ليست مجرد مخزن، بل هي وظيفة حيوية حساسة تتأثر بعدة عوامل. عجز النوم، إن قلة النوم أو جودته السيئة هي العدوى الأكبر أو الأول للذاكرة، فالدماغ يحتاج للنوم لترسيخ المعلومات وتنظيف نفسه من السموم الذهنية. كذلك الأدوية والضغوط الدوائية، فبعض المهدئات ومضادات الاكتئاب وأدوية ضغط الدم قد تسبب ضبابية ذهنية. لذا من الضروري مراجعة الطبيب حول أي أثر جانبي يمس وضوح التفكر أو التفكير.
0: كذلك من هذه الأسباب الشائعة الخلل الهرموني، حيث يؤثر خمول الغدة الدرقية بشكل مباشر على حدة الذاكرة والتركيز، وهو سبب غالبا ما يتم تجاهله. كذلك حالة العقل والنفس، القلق والتوتر مستمعينا المزمن يعملان كحاجز يمنع الدماغ من تسجيل ذكريات جديدة، بينما الاكتئاب يدخل العقل في حالة من الاكتفاء والانكفاء على الذات، مما يضعف القدرة على الاسترجاع.
1: إذن متى يكون النسيان ناقوس خطر؟ لا داعي للذعر من نسيان كلمة أو موعد، لكن هناك خطوطا حمراء تقتضي زيارة الطبيب فورا. أولا، تعطيل الحياة. عندما يصبح النسيان عائقا أمام أنشطتك الأساسية، مثل نسيان كيفية الطبخ أو كيفية استخدام الهاتف أو تكرار الملح، الحاجة المستمرة لسؤال نفس الشخص عن نفس المعلومة في فترة وجيزة، وفقدان التوجه، الضياع في شوارع مألوفة جدا أو في أماكن كنت تزورها بانتظام، السلوكيات غير المنطقية. العلامة الأخطر ليست في نسيان مكان المفاتيح، بل في إيجادها في مكان لا ينتمي إليها، مثل وضع المفاتيح داخل الثلاجة أو الأحذية في خزانة الملابس. هذا السلوك يشير إلى خلل أعمق في المنطق والذاكرة.
0: نعم، إذن كيف تحمي ذاكرتك وتنشط عقلك؟ الذاكرة كالعضلة مستمعينا تقوى بالتدريب المستمر. إليك استراتيجيات عملية، أولها اعتماد الروتين الذكي. خصص مكانا ثابتا لكل شيء، المفاتيح، المحفظة، النظارة، لتقليل الضغط على الذاكرة العاملة في عقلك. كذلك الاستثمار في تعلم المهارات، تعلم لغة جديدة أو هواية يدوية أو حتى قراءة كتب في مجالات مختلفة، فهذا يحفز بناء روابط عصبية جديدة.
1: كذلك رحمة القوة في التواصل، فالتفاعل الإيجابي مع العائلة والأصدقاء والمشاركة في الأنشطة المجتمعية هو أقوى وسيلة لإبقاء الدماغ في حالة يقظة ونشطة. والعناية بالحواس، أي ضعف في السمع أو الرؤية يجب معالجته فورا، لأن فقدان هذه المدخلات الحسية يجعل الدماغ أقل تفاعلا مع العالم الخارجي.
0: إذن في عالم مليء بالمشتتات من الطبيعي أن يشرد الذهن، لكن تذكر عزيزي المستمع أن دماغك يحتاج إلى غذاء وراحة وهدوء. إن الحفاظ على الذاكرة لا يعني محاربة النسيان، بل يعني تعزيز قدرة العقل على التركيز. إذا شعرت يوما أن ذاكرتك لم تعد تشبهك، فالبدء بالفحوصات الطبية البسيطة كاختبار وظائف الغدة الدرقية أو تقييم جودة النوم هو أول خطوة لاستعادة التوازن.
1: بالطبع مستمعنا الكرام، العناية بالذاكرة اليوم هو استثمار طويل الأمد لشيخوخة ذهنية حيوية وقوية. إذا مستمعنا الكرام، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية وحديثنا اليوم عن الذكاء العاطفي مفتاح فهم الذات وبناء علاقات ناجحة.
1: أعزائي المستمعين في فقرة التنمية الذاتية اليوم سنتحدث عن مهارة أصبحت من أهم المهارات التي يحتاجها الإنسان في حياته الشخصية والمهنية، إنه الذكاء العاطفي. عندما نتحدث عن النجاح غالبا ما يتبادر إلى أذهاننا مستوى الذكاء العقلي والشهادات والمهارات العلمية، لكن الدراسات النفسية الحديثة أكدت أن النجاح لا يعتمد فقط على المعرفة والقدرات العقلية، بل يحتاج الإنسان أيضا إلى القدرات على فهم مشاعره وإدارتها وفهم مشاعر الآخرين والتعامل معها بطريقة إيجابية.
0: بطبع رحمة، ويعرف الذكاء العاطفي بأنه القدرة على التعرف على المشاعر وفهمها وتنظيمها واستخدام هذا الوعي في تحسين طريقة التفكير واتخاذ القرارات وبناء العلاقات مع الآخرين. وقد ارتبط هذا المفهوم بشكل واسع بأبحاث عالم النفس الأمريكي دانيال جولمان، الذي أوضح أن الذكاء العاطفي يتكون من مجموعة من المهارات الأساسية أبرزها الوعي بالذات والتحكم في الانفعالات والدفاعية والتعاطف والمهارات الاجتماعية. تبدأ رحلة الذكاء العاطفي من داخل الإنسان نفسه من خلال معرفته بمشاعره، فالإنسان الذي يمتلك وعيا بذاته يستطيع أن يدرك بسبب غضبه أو توتره أو حزنه، ولا يجعل مشاعره تقوده إلى تصرفات قد يندم عليها لاحقا. فمعرفة المشاعر ليست ضعفا، بل هي خطوة مهمة نحو التحكم بها واستخدامها بشكل ممتاز.
1: إذن من أهم جوانب الذكاء العاطفي هي إدارة الانفعالات، فليس المقصود أن يخفي الإنسان مشاعره أو يتجاهلها، إنما أن يتعامل معها بحكمة. فالغضب مثلا شعور طبيعي يمر به الجميع، لكن الفرق يكون في طريقة التعبير عنه. فالشخص الواعي عاطفيا يحاول التوقف والتفكير قبل اتخاذ أي رد فعل، ويبحث عن الحل بدلا من زيادة المشكلة. ومن المهارات المهمة أيضا مستمعينا التعاطف، هو القدرة على فهم مشاعر الآخرين والنظر إلى المواقف من وجهة نظرهم. فالإنسان المتعاطف لا يستمع فقط إلى الكلمات، بل يحاول فهم ما ورائها من مشاعر واحتياجات. هذا ما يساعده على بناء علاقة أقوى وأكثر احتراما.
0: بالطبع أصدقائنا المستمعين، كما يلعب الذكاء العاطفي دورا كبيرا في بيئة العمل والدراسة،

0: فالشخص الذي يستطيع التواصل بشكل جيد واحترام زملائه والعمل ضمن الفريق واحد والتعامل مع الضغوط بهدوء تكون لديه فرصة أكبر للنجاح والتقدم. وتشير أبحاث في علم النفس التنظيمي إلى أن المهارات العاطفية والاجتماعية تعد من العوامل المهمة في تحسين الأداء وبناء العلاقات المهنية، كما يمكن لأي شخص أن يطور ذكائه العاطفي من خلال التدريب والممارسة، وذلك عبر عدة خطوات، منها إليك رحمة.
1: نعم، مراقبة المشاعر وفهم أسبابها بدلا من تجاهلها، كذلك التفكير قبل الرد خاصة في المواقف التي تحمل توترا أو خلافا. ومن المهم الاستماع للآخرين باهتمام واحترام وتقبل النقد والاستفادة منه بدل اعتباره هجوما شخصيا. وأخيرا تطوير مهارة التواصل والتعبير الواضح عن الأفكار والمشاعر.
0: نعم أعزائنا المستمعين، إن الإنسان لا يقاس فقط بما يعرفه من معلومات، بل أيضا بطريقة تعامله مع نفسه ومع الآخرين. فقد يمتلك شخصا قدرات علمية كبيرة، لكنه يحتاج إلى الذكاء العاطفي حتى يحول هذه القدرات إلى نجاح حقيقي في حياته. وفي الختام، يبقى الذكاء العاطفي أحد مفاتيح التوازن والنجاح، لأنه يساعدنا على فهم أنفسنا وإدارة مشاعرنا وبناء علاقات أكثر نضجا وإنسانية. فكلما عرف الإنسان نفسه أكثر استطاع أن يفهم الآخرين بشكل أفضل، وكلما أتقن التعامل مع مشاعره أصبح أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة.
1: نعم، إذن مستمعينا في هذه الفقرة كان ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: مازلنا مستمرون معكم مستمعينا الأعزاء وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية، وسنتحدث في هذه الفقرة اليوم عن الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فقرتنا الاجتماعية التي نناقش من خلالها أحد الموضوعات التي أصبحت حاضرة بقوة في حياتنا اليومية، موضوع يمس كل بيت تقريبا، إنه الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية. في السنوات الأخيرة شهد العالم تطورا رقميا متسارعا، جعل الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا من حياتنا، فقد أصبحت هذه الوسائل نافذة نطل من خلالها على العالم، نتابع الأخبار ونتعلم ونتواصل مع الآخرين وننجز الكثير من أعمالنا بسهولة وسرعة. لكن وكما أن لكل تطور إيجابياته، فإن الاستخدام غير المتوازن للتكنولوجيا قد يؤدي إلى آثار سلبية تؤثر على الفرد والمجتمع.
0: نعم، لذلك يقصد بالإدمان الرقمي أو الاستخدام المفرط للأجهزة والمنصات الرقمية بطريقة تجعل الشخص يجد صعوبة في التحكم بالوقت الذي يقضيه أمام الشاشات، حتى عندما يبدأ في هذا الاستخدام بالتأثير على حياته اليومية أو دراسته أو عمله أو علاقاته الاجتماعية. فقد أصبحنا مستمعينا نرى في كثير من الأماكن أشخاص يجلسون مع أسرهم أصدقائهم، لكن اهتمامهم الأكبر يكون موجها إلى شاشات هواتفهم، وكأنهم حاضرون بأجسادهم فقط بينما عقولهم منشغلة بعالم آخر. مع مرور الوقت قد يؤدي هذا السلوك إلى ضعف الحوار داخل الأسرة وتراجع التواصل المباشر، وكذلك فقدان بعض العلاقات لدفئها الإنساني.
1: صحيح رحمة، إن وسائل التواصل الاجتماعي صممت في الأساس لتقريب الناس من بعضهم البعض، لكنها قد تتحول أحيانا إلى سبب في زيادة العزلة عندما يعتمد الإنسان عليها كبديل كامل عن العلاقات الواقعية. فعدد المتابعين والأصدقاء على المنصات الرقمية لا يعني دائما وجود علاقات حقيقية عميقة، لأن الإنسان يحتاج إلى التواصل الإنساني المباشر، إلى جلسة عائلية، إلى حديث صادق، وإلى مشاركة المشاعر والتجارب مع الآخرين.
0: نعم، تشير العديد من الدراسات النفسية والاجتماعية إلى وجود علاقة بين الاستخدام المفرط للتقنيات الرقمية وبين بعض المشكلات مثل الشعور بالوحدة واضطراب النوم وضعف التركيز، خاصة عندما يصبح استخدام الأجهزة عادة مستمرة تسيطر على وقت الإنسان وتجعله يبتعد عن الأنشطة الواقعية. مستمعينا، من المهم أن ندرك أن المشكلة ليست في التكنولوجيا نفسها، فالتقنية أصبحت جزء لا يمكن الاستغناء عنه في عصرنا، وهي تقدم فرصا عظيمة في التعليم والعمل والتواصل، لكن التحدي الحقيقي يكمن في طريقة تعاملنا معها. فالاستخدام الواعي يجعل التكنولوجيا وسيلة للتطور، بينما الاستخدام المفرط قد يحولها إلى مصدر للعزلة والابتعاد عن المحيط الاجتماعي.
1: صحيح مستمعينا الكرام، وللحفاظ على علاقة صحية مع العالم الرقمي يمكننا اتباع عدد من الخطوات البسيطة، منها تنظيم الوقت الذي نقضيه أمام الشاشات، وتخصيص أوقات للحوار مع الأسرة، والاهتمام بالأنشطة الاجتماعية والرياضية، والحرص على ممارسة الهوايات التي تمنح الإنسان توازنا نفسيا واجتماعيا، كما أن الأسرة والمدرسة والمجتمع جميعهم شركاء في تعزيز الوعي وبالاستخدام الصحيح للتكنولوجيا من خلال توجيه الأبناء إلى الاستفادة من الجانب الإيجابي للعالم الرقمي وتعليمهم أهمية العلاقات الإنسانية والتواصل الحقيقي.
0: نعم عزيزي المستمع، الإنسان لم يخلق ليعيش خلف الشاشات فقط، بل خلق ليبني العلاقات ويتبادل المشاعر، يشارك الآخرين أفراحهم تحدياتهم. فالتكنولوجيا مهما بلغت من تطور لا تستطيع أن تحل مكان الابتسامة الصادقة أو الحوار العائلي أو اللقاء الذي يجمع القلوب. دعونا نجعل مستمعين التكنولوجيا في خدمتنا، لا لأن نكون أسرة أو أسرى لها، لنستخدم هواتفنا وأجهزتنا بوعي، لنمنح وقتا كافيا لمن حولنا. فالحياة الحقيقية ليست فقط فيما نراه عبر الشاشات، بل فيما نعيشه مع من نحب.
1: إذا مستمعنا الكرام، دمتم أقرب من بعض، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: ويا مرحبا من جديد مستمعين الأعزاء إلى فقرة المنوعات. وفي حديثنا اليوم في فقرة المنوعات مصاحف ممزقة وشبادر بلاستيكية، كيف يتعلم أطفال غزة القرآن وسط الحرب؟ يواصل مركز النور القرآني لتحفيظ القرآن والسنة في الشمال في شمال قطاع غزة تقديم برامجه التعليمية والدعوية رغم الظروف التي خلفتها الحرب، في وقت يؤكد فيه القائمون عليه أن استمرار العمل بات مرهونا بتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية من مصاحف ومراوح ومياه ومستلزمات للطالبات.
1: بالطبع يقدم المركز برامج متنوعة تشمل تحفيظ القرآن الكريم ودروس الوعظ والبرامج العلمية والمخيمات الصيفية، إلى جانب حلقات تلقين لكبار السن وتعليم القاعدة النورانية للأطفال والكبار، وبرنامج براعم قرآنية الذي يجمع بين تعليم الآداب والسلوك والفقه والسنة للفتيات في مختلف المراحل الدراسية من الابتدائية وحتى الجامعية. وتقول المشرفات على المركز للجزيرة أن الحرب فرضت واقعا جديدا استدعى التركيز على غرس القيم وتعزيز الارتباط بالقرآن لدى الطالبات في مختلف الأعمار، مشيرات إلى تنظيم دورات في أحكام التلاوة للنساء والأطفال واستقبال الطلاب الذكور بين 6 و9 من العمر، فيما يستقبل المركز الطالبات من سن 5 وحتى 90 عاما.
0: نعم، توضح إدارة المركز أن الطالبات يبدأن يومهن منذ 8 صباحا، حيث ينتقلن من منازلهن أو خيام النزوح أو مدارس الإيواء إلى المسجد للمشاركة في برامج يومي أو برنامج يومي يمتد حتى 2 ظهرا، يضم حلقات للأحكام وبرنامج زاد وحلقة التحفيظ، مؤكدة أن هذه الساعات الطويلة تتطلب توفير وجبات خفيفة أو وسائل تحفيزية تساعد الطالبات على مواصلة الحفظ. وبسبب النقص مستمع عين الحد في المصاحف، لجأ المركز إلى الاعتماد على التلقين الشفهي، إذ تقوم المعلمات بتحفيظ الطالبات مما يحفظنه في صدورهن بدءا من جزء عام ثم بقية الأجزاء في محاولة لمواصلة التعليم رغم شح الإمكانيات.
1: بالطبع، وتؤكد المشرفات أعزائي المستمعين أن معظم المصاحف المتوافرة داخل المسجد ممزقة أو مهترية، وأن بعضها جرى انتشاره من بين أنقاض المباني المدمر لاستخدامه في تعليم الطالبات، مشددات على أن هدفهن الحفاظ على الهوية الدينية وغرس القرآن في نفوس جيل جديد رغم ظروف الحرب. كما يناشد القائمون على المركز الجهات الداعمة توفير مراوح للتخفيف من حرارة الجو داخل المسجد المشيد أو المشيد من الشوادر البلاستيكية، إضافة إلى مياه الشرب والمصاحف والحجاب الشرعي والملابس المناسبة للطالبات حتى يتمكن من حضور حلقات التحفيظ في ظروف أفضل.
0: تقول إحدى المعلمات إن المركز أنشئ بأبسط الإمكانيات وأن المسجد لا يزال عبارة عن شوادر تفتقر إلى أبسط التجهيزات، مبينة أن الطالبات تتراوح عمرهن بين 5 سنوات وتتسع 10 سنة، إلى جانب مشاركة نساء كبيرات في السن، فيما يحتاج المكان أيضا إلى مصليات وأزياء صلاة للأطفال. تضيف أن الأطفال وعائلتهم يواجهون الخوف المستمر جراء القصف للوصول إلى المسجد إلى
1: نعم، وتضيف أن الأطفال وعائلاتهم يواجهون الخوف المستمر جراء القصف للوصول إلى المسجد، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار حلقات التحفيظ، مشيرة إلى أن المحافظات يواصلن دعم الطالبات بما يتوافر لديهن من إمكانيات محدودة رغم الضغوط النفسية والمعيشية التي توفر في الجميع. وتوضح أن القصف اليومي وتحليق الطائرات يجعلان الحياة أكثر صعوبة، لكن المركز يواصل نشاطه انطلاقا من الإيمان بأهمية تعليم القرآن، معربة عن أملها في أن يلقى هذا الجهد دعما أوسع يضمن استمراره.
0: نعم، من جانبها تقول إحدى الطالبات إن أكثر ما يسعدها هو الذهاب إلى المسجد لحفظ القرآن والأحاديث النبوية وتعلم أحكام التلاوة.
1: إذا مستمعي الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة جديدة وأخبار التكنولوجيا. مدرسة صينية تمنح الروبوتات اختبارات وشهادات للعمل. في خطوة تعكس التطور المتسارع في عالم الذكاء الاصطناعي، انتقلت الصين من مرحلة البرمجة التقليدية للآلات إلى مرحلة تأهيلها ككائنات قادرات على التعلم والتكيف، حيث أصبحت الروبوتات اليوم طلابا في مدارس متخصصة تستعد لدمجها في سوق العمل الحقيقي.
1: نعم، بدأت الصين تجربة غير مسبوقة تتمثل في إنشاء بيئة تعليمية مخصصة للروبوتات البشرية، حيث لم تعد الروبوتات مجرد أجهزة تبرمج لتنفيذ أوامر محددة، بل أصبحت تخضع لبرامج تدريب واختبارات تقييم تشبه إلى حد كبير مراحل تأهيل البشر قبل دخول سوق العمل. تأتي هذه الخطوة مستمعين ضمن مساعي الصين لتسريع تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر، تحويلها من نماذج تجريبية إلى آلات قادرة على العمل في المصانع ومراكز الخدمات والقطاعات التي تحتاج إلى مهارات حركية وتفاعلية متقدمة.
0: وبحسب تقارير إعلامية صينية، بدأت مدينة تانغشتشو في مقاطعة شينغ تجربة إنشاء مدرسة متخصصة لتدريب الروبوتات، تستقبل فيها الروبوتات كطلاب يخضعون لعمليات تقييم وتدريب بهدف تحسين أدائها. وأوضحت التقارير أن هذه المنشأة لا تعمل كمدرسة تقليدية، بل كمركز تدريب واختبار للروبوتات، حيث يتم إدخال الآلات في سيناريوهات تحاكي بيئات العمل الحقيقية بهدف جمع البيانات وتحسين قدراتها على أداء المهام. لطالما اعتمدت الروبوتات التقليدية على تعليمات محددة مسبقا، إذ تقوم بتنفيذ سلسلة أوامر ثابتة دون قدرة كبيرة على التكيف مع التغيرات. لكن الجيل الجديد من الروبوتات البشرية يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي التي تسمح لها بتحليل البيئة المحيطة واتخاذ قرارات أكثر مرونة. وتشير جامعة تشينغ الصينية إلى أهمية تطوير ما يعرف بالذكاء المتجسد، وهو دمج قدرات الذكاء الاصطناعي مع جسم الروبوتي قادرا على الحركة والتفاعل مع العالم الحقيقي.
1: نعم، ومن أبرز جوانب هذه التجربة إخضاع الروبوتات لاختبارات تشبه التقييمات المهنية، حيث يتم قياس قدرتها على تنفيذ مهام محددة قبل السماح باستخدامها في بيئة العمل. تشير التقارير مستمعين إلى أن الروبوتات التي تجتاز مراحل التدريب تحصل على شهادات أو تقييمات تثبت جاهزيتها لأداء وظائف مهنية أو معينة، ولا تعني هذه الشهادات أو الروبوتات أصبحت موظفين بالمعنى التقليدي، لكنها تمثل نظاما لتصنيف قدراتها والتأكد من قدرتها على العمل بكفاءة قبل نشرها في المؤسسات والشركات. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية صينية واسعة
0: إذن مستمعينا الكرام، إن هذه التجربة الصينية تضعنا أمام منعطف تقني جديد، حيث لم يعد السؤال مختصرا على ما يمكن الآلة القيام به، بل كيف يمكننا تأهيلها لتكون شريكا فعالا ومسؤولا في بيئة العمل البشرية. وهو تحد سيشكل ملامح المستقبل القريب للقطاعات الصناعية والخدمية حول العالم. إذن هذا كل ما لدينا في جديد وأخبار التكنولوجيا.

أعزائي المستمعين، في فقرتنا الأخيرة حدث، حيث حدث في مثل هذا اليوم من العام 1837 انتقلت الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة إلى قصر بيكنغهام لتصبح أول ملكة تسكن في هذا. وفي عام 1930 انطلقت أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الأوروغواي لتبدأ مسيرة واحدة من أكبر البطولات الرياضية في العالم. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1854 اغتيل والي مصر عباس حلمي الأول في قصر بمدينة بنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 1992 تولي إسحاق رابين رئاسة وزارة إسرائيل للمرة الثانية. إذا مستمعينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من قهوتنا المغربية. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. انتظرونا في حلقة قادمة في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الله يجمعكم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب تقدم
1: أثير المساء. أثير المساء
0: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
1: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
0: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
1: أثير المساء
0: برنامج ثقافي متنوع،
1: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
0: إعداد مبخوت السيفي،
1: تقديم رحمة عبد الله،
0: إخراج نصر الأغبس،
1: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
0: إشراف عام علي الحواني. مساء الخير وأهلا بكم في ليلة جديدة من أثير المساء. نطل عليكم مستمعينا لنقضي معا وقتا يمزج الفائدة بالمتعة، ونقلب فيه صفحات من الحكمة والمعرفة والقصص التي تلامس الروح. كونوا معنا في هذه الدقائق، ففي جعبتنا الكثير لنشاركه معكم. ابقوا بالقرب.

نبدأ حلقتنا بومضات من فكر كلمات اختصرت تجارب الحياة في جمل قصيرة لكنها تحمل أثقالا من المعاني. استمعوا لهذه المقتطفات. إبراهيم الفقي يقول: إذا سقط الاحترام ليس هنالك داع لأي علاقة أن تتم، فلا حب بلا احترام، ولا صداقة بلا احترام، ولا حتى قرابة بلا احترام. أما أشرف البريديسي يقول: ليست لديهم أي مشكلة في الإنجاب، لكن لديهم مشكلة كبيرة في التربية. نيتشا يقول: إننا قد نرفض رأيا ما لمجرد أن النبرة التي قيل بها تثير النفور. أما دوستويفسكي: هل عرفت الآن سر قوتي؟ لم أنتظر يوما أن يحبني أحد. أما كاتيا راسم تقول: للذين لم يهتفوا بأسمهم أحد أطيبون، الذين لا أعدى لهم ولا حروب، والذين كسعات البريد يعرفون عناوين الجميع ولا يعرف عنوانهم أحد. دافيد سرنوف: التظاهر بالسعادة أسهل من شرح حزنك للآخرين. أما أحمد خالد توفيق يقول: أحيانا نقدم خدمة عظيمة للآخرين بأن نصغى لهم

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. أحياناً مستمعينا نظرة واحدة أو موقف عابر قد يغير مفاهيمنا تجاه من حولنا. في فقرة لفتة نقف عند مواقف تربوية راقية، اليوم مع صاحب الجليل أبي الدرداء. يروى أن الصحابي الجليل أبا الدرداء مر يوما بجماعة يحيطون برجل يسبونه ويضربونه، فاستوقفهم قائلا: ما الخبر؟ قالوا: رجل وقع في ذنب كبير. قال لهم: أرأيتم لو وقع في بئر أتخرجونه؟ قالوا: نعم. قال: إذن لا تسبوا ولا تضربوا، بل عظوه وبصروه. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبغض فعله، فإذا تركه فهو أخي. وبكلمة حق ورحمة وقف الرجل معلنا توبته إلى الله. دقائق معرفية. دول عربية لا تتكلم العربية كلغة رسمية. مستمعينا، رغم انتمائها إلى جامعة الدول العربية وارتباطها بالهوية العربية تاريخيا وثقافيا، فإن هناك دول عربية لا تعتمد العربية لغة رسمية وحيدة أو أساسية في دساتيرها وإداراتها، بل تشارك مع لغات أخرى أو تعتمد لغات مختلفة في المؤسسات الرسمية. منها جيبوتي. تقع جيبوتي عند مدخل البحر الأحمر وتعد من أكثر دول المنطقة تنوعا لغويا. اللغتان الرسمية فيها الفرنسية والعبرية. تستخدم الصومالية أيضا على نطاق واسع. أما اللغة العربية فلغة مهمة دينيا وثقافيا وتعليميا، لكنها ليست اللغة الرئيسية في الإدارة اليومية، حيث انضمت إلى جامعة الدول العربية عام 1977. ومن هذه الدول الصومال. تعد الصومال أحد أكبر الدول العربية مساحة في أفريقيا أو في إفريقيا، وعضو في جامعة الدول العربية منذ عام 1974. اللغتان الرسميتان فيها الصومالية والعربية. رغم أن العربية لغة رسمية دستوريا، فإن الغالبية العظمى من السكان تتحدث الصومالية كلغتها الأم، وتستخدم العربية بشكل واسع في التعليم الديني والإعلام وبعض المؤسسات الرسمية. ومن هذه الدول جزر القمر، وهي أرخبيل، حيث يقع في المحيط الهندي قبالة الساحل الشرقية، بينما تستخدم العربية في المجالات الدينية والتعليمية. إذن لماذا تعد هذه الدول عربية؟ مستمعين، الانتماء إلى العالم العربي لا يعتمد فقط على اللغة الرسمية، بل يرتبط أيضا بعوامل تاريخية وثقافية وحضارية ودينية، إضافة إلى العضوية في جامعة الدول والعلاقات

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قصة وعبرة. الورع مستمعينا ليس مجرد كلمة، بل هو ميزان دقيق لأفعالنا قبل أن تنطق بها ألسنتنا. في هذه القصة نتعلم من سيرة ابن سيرين معنى أن يراقب المرء الله في كل حين. ذنب انتظر عقوبته 40 سنة. الإمام محمد بن سيرين كان من سادات تابع من أغنيائهم، كانت له ثروة عظيمة من العسل، كان له منها ما يقارب 600 برميل، فكان ملياردير بلغة اليوم. وفي يوم من الأيام وجدوا فارة في أحد البراميل. الحكم الشرعي في هذه الحالة هو أنه إذا وقعت الفأرة في الشيء المائع أي السائل كالزيت والعسل واللبن مثلا، تطرح الفأرة ويرمى هذا السائل. وإذا وقعت الفأرة في الشيء الجامد الصلب كالسمن مثلا، فترمى الفأرة وما حولها ثم ينتفع بالباقي. فلما وقعت الفأرة مستمعين

في برميل من براميل عسل محمد بن سيرين، استخرجوا الفأرة من البرميل وطرحوها، ثم إنهم نسوا في أي البراميل كانت هذه الفأرة. فكان من ورع محمد بن سيرين أنه أن رمى ببراميل العسل كلها. كانت مصيبة عظيمة، فقد أفلس تماما بعدما كان من أغنياء الدنيا، إلى أن ورعه منعه أن يلقى الله بشبهه. فقيل له في ذلك إنها لخسارة عظيمة، فقال هذا الذنب أنتظر عقوبته منذ 40 سنة. فقالوا له وما هذا الذنب؟ فقال عايرت رجلا وقلت له يا فقير. العابر مستمعين أن ننظر إلى ميزان ابن سيرين، خاف من ذنب مضى عليه 40 عاما، فكيف بنا نحن الذين نغفل عن ذنوبنا اليومية؟ الدرس هنا أن القوم حين قلت ذنوبهم عرفوا من أين أتوا فاستقامت حياتهم.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قالوا ومضوا. في كل مثل عربي حكاية ودرس طويل واختزل في بضع كلمات. اليوم نقف عند مثل دارج يثير فينا الكثير من التساؤلات. يقول المثل: اتقي شر من أحسنت إليه. قد يبدو للوهلة الأولى قاسيا، لكنه يمثل تحذيرا نفسيا واجتماعيا. فبعض النفوس حينما تشعر بدين الإحسان ثقيلا على كبريائها، قد تتحول من الامتنان إلى الجحود أو العداء لتتخلص من شعور النقص أمام المحسن. لذا هو نصيحة للتعامل بحكمة لا للتوقف عن الإحسان.

0: درر الكلام. نختم فقراتنا بما يلامس الروح مستمعينا ويرتقي بالخلق. درر من الكلام قيلت في الأدب وحسن التعامل، ترويها لنا حكمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول فيها: وكن معدنا للخير واصفح عن الأذى، فإنك رائي ما عملت وسامعه، واحبب إذا أحببت حبا مقاربا فإنك لا تدري متى أن تنازع، وابغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لا تدري متى الحب راجع. بهذه الأبيات مستمعينا نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة من أثير المساء. نتمنى أن تكون قد أضفت إلى أوقاتكم دفئا ومعرفة وابتسامة. طابت ليلتكم بكل خير. نترككم في أمان الله وحفظه، وأتقبل خالص التحيات من طاقم البرنامج، من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني.
1: كنتم مع برنامج أثير المساء،
0: حيث الثقافة تضيء المساء.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: واجبر خاطري جبرا يليق بعظمتك، وارزقني فرحة تنير ما أطفأته الخيبات بي. أعوذ بك من تعب الحياة والجسد وشر عين البشر وما لا طاقة لي به، ومن حزن يجثو على قلبي. اللهم وإن تهت في ممرات الطرق، حدد لي الوجهة المناسبة وتولني بحسن تدبيرك وسعة فضلك. اللهم أنت حسبي حين تضيق الحياة، وأنت المنتصر حين يغلبني الوجع. اللهم أنت عوني ونجاتي حين أفقد الحيلة.
1: بيدك خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائنك التي لا تضاهى وعطاؤك الأعظم الأكرم. إنك أنت الله ذو العطاء الأكثر، إنك أنت الله الملك الحق الأعظم. يا معجز، يا من تهب بلا حساب، يا ذا العطاء الجزيل، يا منان، يا الله، يا الله، يا الله، يا رحمن، يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا نور السماوات والأرض، يا ذا العرش العظيم الكريم، يا فعالا لما تريد. عبد من عبيدك ذليل تحت يمينك، أفرغ علينا من كنوز رحمتك، أفرغ علينا من كنوزك ورحماتك، يا من وسع ملكوتك الأكوان ولم تحط به الخلائق والأجناس. أنت الله العظيم الأعظم الكريم الأكرم، يا خالق الإحسان والإنسان، يا خالق الأرواح والرحمات، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من المقربين الطاهرين. اللهم أنت القدير القادر المقتدر، أسألك بقدرتك التي تجاوزت حدود الأزمنة والأجرام، أن تصنعنا بعينك التي لا تنام على أجمل وجه تحبه وترضاه. اللهم إن كان فينا شيء لا تحبه، فاصنعنا على ما تحبه وترضاه، وأن تغننا وتعزنا. اللهم غنى من عندك وعزا من عندك، وتجعلنا من المخلصين الخالصين. اللهم اجعلني ممن يثقون بك يقينا. يا رب، يا رب، هب لنا ثقة لا مثيل لها على وجه الأرض، زدنا وأنت أعظم من يزيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا ذا الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، سبحان ذي الملكوت والجبروت، سبحان من يسبح الكل لعظمته، سبحان من يمجد الكل لكبريائه، سبحان من خضعت لجبروته الرقاب وذلت لمهابته الخلائق والأكوان، سبحان من بيده الخير، يا من بابك أكرم الأبواب. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
2: إنه لتنزيل رب العالمين.
3: علمني القرآن،
4: علمني القرآن،
3: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
4: أحمد القاضي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون، من المعلوم أننا نبذل جهودا ضخمة في صياغة حياتنا وبناء مظاهرنا وتأمين مستقبلنا، منشغلين بذلك عن قلوبنا تتجاذبها الرغبات وتعصف بها الأهواء دون أن ندرك أن كل تلك الجهود تذهب هباء عند أول محنة، عند أول محنة نواجهها ما لم نلتزم بمنهج القرآن الذي يعد القلوب لتكون من هؤلاء القادة الربانيين. هذا القلب الذي يجتاز بنا المفاوز ويحمينا من الفتن، لذلك لا بد من أخذ دروس من هذا المنهج الرباني نتعلمها، ونسأل أنفسنا ماذا تعلمنا من القرآن الكريم ونحن ندرسه وندارسه ونتدارس مع الناس، نقرأه في كل يوم بل في كل لحظات حياتنا ونحن نعيش مع القرآن، إما سماعا وإما قراءة وإما فهما وإما تلقيا إلى غير ذلك من الطرق التي نتعلم فيها كتاب الله عز وجل في حياتنا. والسؤال هنا، ماذا تعلمنا من القرآن في حياتنا؟ هل حمينا قلوبنا من الرغبات والشهوات؟ هل قمنا بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا؟ لأننا جئنا إلى هذه الحياة الدنيا بإرادة الله جل وعلا، وسننتقل من هذه الدار متى أراد صاحب الأمانة قبض أرواحنا وسلبها، فما مثلنا ومثل البشرية جمعاء إلا كمثل أمواج البحر المتلاطم الأمواج، كلما انكسرت موجة في الشط تبعتها أخرى، وهكذا نحن البشر أقوام يأتون وآخرون يرحلون، وسيستمر هذا السيل المتدفق من البشر إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بتوقف الخليقة، ثم بعد ذلك إنهاء هذه الدنيا، ثم بعد ذلك يأتي الحساب والجزاء، فإما إلى جنة عرضها السماوات والأرض وإما إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. لهذا يا إخوة الإسلام، أيها الأخوة المستمعون، علمنا القرآن الكريم أن نكون مستقيمين في جميع أحوالنا في هذه الحياة، والاستقامة سلوك الطريق المستقيم، والدين القويم من غير انحراف عنه يمنة ولا يسرة. ولهذا انظروا كيف شق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزل عليه قوله تعالى فاستقم كما أمرت، وكيف أنه قال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها. فهل نقتدي أيها الإخوة المستمعون بنبينا شفقة واجتهادا؟ لقد علمنا القرآن الكريم أن أهل الخير والإيمان لا يشقى بهم جليسهم، بل يشرف بهم وإن كان وضيعا، بل وإن كان حارسا لهم أو خادما. تأمل كيف عد الكلب 4 مرات مع رفقته في قصة أهل الكهف، مع أنه لا شأن له غير حراستهم. ولهذا علمنا القرآن الكريم أن المخلصين يصرفهم الله عز وجل بإخلاصهم عن الشهوات، ومن صفى صفي له. تأمل قول الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وقد قرئ إنه من عبادنا المخلصين بكسر اللام. أيها الأخوة المستمعون، علمنا القرآن أن الصلاة خير ملجأ لحل الأزمات، وما أكثر الأزمات في واقعنا وفي زماننا، أزمات اقتصادية وأزمات سياسية وأزمات اجتماعية وأزمات نفسية، بل وأزمات أخلاقية وغير ذلك من الأزمات. علمنا القرآن أن الصلاة خير ملجأ لحل مثل هذه الأزمات، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، بل إن الله تعالى يقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى في سياق الحديث عن المشكلات الأسرية، وهذا منهج نبوي. ولهذا علمنا القرآن أن من بحث عن خلاص ومخرج من الفتن صادقا فتح الله له الباب وخلصه منها، تأمل قوله سبحانه وتعالى عن حال يوسف عليه السلام بعد أن راودته امرأة العزيز عن نفسها وغلقت الأبواب حاول الخلاص منها. قال الله تعالى حاكيا لنا عما جرى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. نعم، علمنا القرآن الكريم أن اختيار أحسن الألفاظ في الكلام خلق قرآني عظيم يوثق المحبة بين عباد الرحمن ويدرأ نزغات الشيطان. تأمل كيف خاطب الله تعالى عباده بأحسن

يعني بالعفة وسد مداخل الفاحشة. ثم تأمل مجيء آية النور في وسطها: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. سبحان الله، وكأنها إضاءة للمؤمن في مواجهة ظلمات الفتن والشهوات. ولهذا أيها الأخوة الكرام المستمعون الأفاضل، علمنا القرآن الكريم أن من تلا القرآن حق تلاوته وأقام الصلاة حق إقامتها وجد أثرها. تدبر قول الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم أيضا تدبر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. إذن لا بد لمن أخذ الكتاب حقا أن يكون مقيما للصلاة حقيقة. أيها الإخوة، علمنا القرآن الكريم أن الكيد لا يضر مع الصبر والتقوى. تأمل قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثم تأمل ما ختم الله به الآية: ليطمئن قلبك وترتاح نفسك، إن الله بما يعملون محيط. الله أكبر، ما أعظم هذا القرآن. لقد علمنا أن خير سبيل للعصمة من الفتن ثلاثة أمور: ملازمة الفئة الصالحة، والتواصي بالحق والصبر عليه، بذل الجهد في البعد عن الفتن قلبا وقالبا، أن تسأل الله تعالى أن يعصمك برحمته ويهيئ لك من أمرك رشدا. ولهذا تأمل حال فتية الكهف: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لقد علمنا القرآن الكريم أن من آتاه الله علما فقد فضله على كثير من عباده، فحق له أن يحمد الله تعالى وأن يؤدي حق هذا الفضل. تأمل قول الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ثم تأمل قول سليمان: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لقد علمنا القرآن أن العطاء المتنوع حين يقترن بإيمان ويقترن باحتساب يكسب المسلم عطاء وتيسيرا ربانيا واسعا. تأمل قول الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فعمم التيسير ولم يخصه بمال أو غيره، فما أعظم أيها الأخ الكريم والمستمع أن تكون معطاء بتعاملك وتعاونك وعملك كله لتنال العطاء والعون والتيسير في أمورك كلها، والله واسع عليم. لقد علمنا القرآن الكريم أن حاجة الإنسان إلى الأمن والطمأنينة لا تقل عن حاجته إلى الأكل والشرب، وإن من الضروري للشعور بالأمن لزوم الحق والصواب والابتعاد عن الكذب والغش والخداع والتقصير في أداء الواجبات المختلفة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لقد علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون أن المرأة
لا يسلم

0: من أن يضعف ويستجيب لشهوته. فداؤه التوبة والمجاهدة كما قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما الداء العضال فهو تسويغ الشهوة وتحسين الكبوة، ولن يعدم صاحب الهوى حجة. لهذا علمنا القرآن الكريم أن من أفسد سريرته وزاغ عن الحق بالهوى أزاغ الله قلبه وأفسد عليه أمره، والعاقبة للتقوى. تأمل قول الباري جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد علمنا القرآن الكريم أن الفرصة رزق من الله، وما عند الله ينال بطاعته. ولهذا فإن على طالب فضل الله تعالى أن يتقيه وأن يستقيم على أمره. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لقد علمنا القرآن أن من تأصل فيه المعروف والإحسان دام معروفه ودام إحسانه، وإن وجد ممن يبذل له سوء المعاملة. لكن اسمعوا إلى الخضر عليه السلام وهو يقول في قصته: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هكذا علمنا القرآن. وعلمنا القرآن أيها الإخوة المستمعون أن يكون كل واحد منا على أكمل الصفات لتحقيق رسالة كل واحد منا في هذه الحياة، وذلك ما توحيه سورة العاديات وآياتها الأولى التي تضمنت صفات الخيل والتي هي من معاني الجهاد، وكذلك الانطلاق والقوة والمبادرة والأثر وتوسط جمع المعركة. هكذا علمنا القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، إلى لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.